0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين افان بالصوت العالي تحبك.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كن بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للصوت تحبك اكسجين افان بالصوت العالي.

وأصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم.

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا.

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمين الوصول تحبك. اكسجين افان.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين افلام

نسقى يا خضراء يا حارق الاكباد غزلانك البيضاء تتعب على الصياد. ونسقى يا

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للمشاعر. تحبك اكسجين فان بالصوت العالي. تحبك
1: قبسون من الايمان.
2: أوفية أكسجين فم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا في كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبحان حي وعلى توت ليكيب. إلي معنا زميلتنا الفاضلة طيبة نسرين، رغم بعد المسافة دي ما جي قبل الوقت، ربي يبارك فيها ويبارك في أخونا الغالي نبيل بوها أيضا وأخوها، وربي يبارك أيضا في ألفة جندوبي نديا شعبي صديقنا سي محفوظ وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. قولكم إن شاء الله ديما متابعة جيدة لأرقى فقرات أكسجين أفهم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، 6 ربيع الأول 1448 التوقيت، 6:46. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين، رحمنا الدنيا ورحمنا الآخرة ورحمهما معا، أنت ترحمنا فارحمنا يا رب برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربي إن شاء الله يجعلنا ديما أحوالنا باهية، صحتنا لباس، أهالينا وأحبابنا وأقربنا وبلادنا أيضا بألف بألف خير. نسيسوا احنا في الطريق وإحنا قصدي ربي في ثنية، ثم ناس مازلت في رحلة في مازال مصيفين كذا، ثم ناس تخدم على روحها. نسيسوا احنا في الطريق فما إشارات مرور نحترموها، وإنسان يتيزم تولي عنده عقلية في مخه، كل قوانين وإشارات المرور نحترموها سواء بوجود أعوان أمن أو شرطة المرور ولا غيرها، أو حتى كما فما حتى إنسان ديما نحترم إنسان يكون مضبط مع روحه، وكيكا نضمن سلامتنا أحنا وسلامة الناس اللي يركبين معنا واللي قصدي ربي في الطريق. ما ننسوا دعوة السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. فما أي هو القرآن الكل ورايا، مش ما أروع من كلام ربي، يبعث في قلوبنا الطمأنينة وراحة البال، لكن فما آيات ديما نحاولوا أن تكون يعني هي مبدأنا في الحياة، كما قوله تعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، صدق الله تعالى. وفي سورة البقرة أيضا ربي قال لنا في الدعاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. حبيت نقف في الآية هذه، يعني إنسان مريض يصلي قاعد، إنسان مريض ما يصومش ما يزمش يصوم ما يصومش، أنت ما عندكش فلوس باش تمشي للحج ما تمشيش، حرام تتسلف تمشي للحج لأن الحج واجب على من استطاع إليه السبيلة. ما نعرفش أنا أنت مثال عندك حاجة باش تقوم بها أكثر من طاقتك ما تعملهاش، أعمل ديما الحاجة على قدر الطاقة نتاعك. ما نجمش انا خدمة متاع زوج من الناس ومتاع ثلاثة من الناس نطالب بها انسان وحده، هكاك انا حملته اكثر من طاقته. كما انسان قاصد ربي مسافر يجي خاله يجي ولد عمه يجي عباد كي بلا يهز وصل القضية ذيك الفلان القضية ذيك الفلان، وهو عنده ميزان معين في الديوان وكي يجي قاصد ربي، يعني ما يفوتش مثلا 23-24 كيلو. السيد هذا حشام اللي يجي يعطيه حاجة يهز وبعدين يلقى روحه في احراج، ماذا بينا ما نحرجوش بعضنا. كما ساعات انسان تفرض عليه باش يقري ولاده يعني ولده يتيد في 3-4 مواد، هو شهريته الراتب نتاعو محدود، زوجته كيف كيف الراتب نتاعها محدود وكريم وكذا، ما نجموش هذاك نقولوا ماذا بينا، ويلزمنا ما نكلفوش ارواحنا وبعضنا بحاجات اكثر من طاقتنا. انت اخونا الغالي واختنا الغاليه انسان مريض وربي ان شاء الله يعافي الجميع، ما تنجمش تصلي وقوفا وجلوسا وتقعد تتشهد وغيره، صلي وانت واقف، ما تنجمش تصلي وانت واقف، صلي وانت مرتجع متكي على الجانب الايمن او الايسر، صلي على الطريقه اللي انت تبدا تعبد في ربي، تبدا في صحه جيده وتبدا تعبد في ربي في احسن الظروف. راهو حرام انسان مريض وبرشا اطباء قالوا لك يا بشر يا انسان افطر رمضان وانت ديما صايم وراسك صحيح. راهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. والدين كان دين يسر مش دين يسر. في النهايه نقول يا رب، يا رب بكتابك العزيز يا عظيم يا منان ارحم ابائنا وامهاتنا ومشايخنا، متعنا بالصحه والعافيه يا رب، الف بين القلوب كما الفت بين الاجساد، واحفظ يا رب هذا الوطن الغالي من كيد الحاقدين والحاسدين. والف تحيه الان بنت ليليا السلامي، خذت نجحت معنا في امتحان، امتحان بمعادل ممتاز، وربي ان شاء الله ديما اولادنا وبناتنا متفوقين، ودمتم في رعايه الرحمن مع اروع ثقرة اوكسجين.
1: قبل سن من الايمان،
3: قبل

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورقاوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورمرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة، ألف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عن

0: ال 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: اكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908.

محليها الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlikom, qu'adesh nous d'en estana fikom, ou n'estana fi ta fa'oulaitkom, li qada tousalni kol youm, ala 31-10-89, ou illa ala l'page Facebook m'ta'na Oxygène Tunisie, ou illa hatta ala l'page Facebook m'ta'i. Mahlikom, qadesh n'hubkom, ou qadesh n'askom. Ala hadika, n'ansahkom, enkom taqadu dima mitfa'nin, taqadu dima ala amal. Ou bel amal, تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: ركزين مع ناديا الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل والحب للتوانسة الكل. نهارك زين من توا حتى للحداش. تلقاوني بمختلف الفقرات متاعنا. باش تتواصلوا معنا كلمونا على 31 89 53 53 51 53 53. سينو عندكم لي دو باج فيسبوك وين تنجمو تخليو فو كومنتار، أوكسيجين تونيزي وأوكسيجين أفام. مرحبا بالجميع، برشا منكم قاعدين يشربوا في قهوه بنينه سخونه حليوه تعمل 66 كيف. اكيد الجاموسي باش يزيدكم بن على بنا. نسرين معنا كوتي رياليزاسيون. بونجور نسرين، يرافقني سي محفوظ. صباح النور.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا ناديه، نهارك سعيد، نهارك طيب ان شاء الله بالتوفيق. تحيه الى مخرجتنا الشابه الجميله نسرين، أيضا تحية إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا أينما كانوا وحيثما كان، داخل الوطن أو خارج الوطن. مع بطبيعة الحال دائما الشعار المركزي متاعنا هو تحية تونس في القلب، لأن تونس في القلب، الوطن في القلب.
1: تحية تونس، تحية لتونس وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. نقول لكم إن شاء الله صبحيتكم صبحية خير. نرجع لكم بعد شوية بأحوال الطقس، نخليكم مع الجاموسي.

0: 안 옥시즌을 쓰는
1: 연습을 써봐 할 써봐
2: إنها ركزين مع ناديا الشغامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: ميديو
4: ميديو
3: ميديو
5: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. مرحبا بكل مستمع مازلك التحق بنا توا عاد الموجتو على موجتنا وقية الميديو. سي محفوظ قلت لي كلمة بكري شوية قلت لي باش تعاود تسخن.
6: أي
5: نعم أواخر أوت
6: باش
5: نرجعوا لارتفاع درجات الحرارة توصل حتى ل 44 و45 درجة. لكن طقس اليوم الأربعاء 19 أوت 2026 يتميز بأجواء عامة قليلة السحب مع استقرار نسبي في درجات الحرارة وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. يكون البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور إشهيلي محليا. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. يعني صباحكم صحو مستمر مع استقرار نسبي في الحرارة. يعني اللي يحب البحر يقصد ربي يعمل تبحيرة باهية.
7: والله ما مش عارف الصيف هذا كيفاش باش نكملوه. معناها نو سيلمون الطقس غاضب علينا سخانة انفرنال وزيد الماء مقطوع وزيد الضوء يقص وزيد حتى الماء المعلب ما ثماش. ربي يعطينا على قد جهدنا.
5: ايه ربي يعطينا على قد جهودنا
7: على قد صبرنا.
5: على قد صبرنا جوستومون. يعطيكم الصحة الناس الكل على التفاعل. مرحبا بكم مجددا على 31 10 80 90. مشاغلكم من اهتماماتنا اولوياتنا مع ليكم كنت تتفاعلوا معنا من 14 المعتمدية من ولاية بنزرت. وين الماء مقطوع تفضلوا مرحبا. وين الضوء
7: ونثم الماء مقطوع ونثم المياه تلقي الماء مقطوع للمواطنين
5: سجنين باريك
7: مثلا. هناك العيون الكل وكل براج كبير من أكبر السدود التونسية من أكبر من السدود التونسية عندهم غد يهزوا الماء من الشمال للجنوب

0: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم جينا معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غود دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طال انفتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لان 29-375-850.
3: اصنعي يوتيوب عن ضمان
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخوني شواء من قديم الزمان، طول سومويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ميلي جو بوانيغ والدو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.

0: المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولكلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبين المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
3: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين توجو تونيزي. معني ابت سوبر ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية توجو سيتروين دي اس ووبي. Sopa Distribu, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distribu, irafqou, ou ben siha l'karhabtik youadouk. Ou ma'ahoum, tinsash qawetak. Sopa Distribu, avenue Habib Bourguiba, Rasajbet. Info line, 70 147 598. Ou illa, 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 633.
4: المولة فرحة هند علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهمينا. المولة فرحة الديار بصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البوزيهاش السنة فرحتين، فرحة الملك هالبنينة كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بوزيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البجهاش فرحة الديار العامرة.
5: تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان للوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
6: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. طقس اليوم كي طقس أمس، إذا كان تحب على تبحيرات نجم طقس دربي، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. بعد شوية في غيكاب ميديا يا جماعة أبرز العناوين اللي جايت فيها لون جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية، لكن قبل الموعد مع الفن الموزيكا. سابر الربيعي يسد الستار على مهرجان صفاقس الدولي بشبابيك مغلقة وحضور جماهيري كبير. كان حاضر الفنان التونسي سابر الربيعي وأسد الستار على فعاليات الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. حقيقة في سهرة كانت استثنائية بمعنى على مستوى انتظارات الجمهور جمهور المهرجان، واختزلت في تفاصيلها علاقة خاصة بين فنان ومدينة وجمهور يعرف أغنيته ويحفظ تفاصيل تجربته الفنية. دايوغ سي محفوظ كي كنا نحكيه شوية في الأوف قلت لي نادية صفاقس نتاعه صابر
7: حومته
6: دونك منذ الساعات الأولى للسهرة كانت ملامح الإقبال الكبير واضحة. دايوغ شفنا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اجتماعي دونك كان المسرح نابض بالحياة وحضور سابر على الركح كان ممتاز وبدأ التفاعل منذ الأغنيات الأولى وغناء تصفيق أجواء كانت حلوة ياسر. احنا منيش نتحدث عن أي فنان, نتحدث عن سابر الرباعي أحد أبرز الأصوات التونسية وفي العالم العربي دايوغ البارح عديناه كود كور وقلنا عليه وتحدثت وقلت سيتك سي محفوظ أمير الطرب رحلة بين مختلف محطات في مسيرة فنية ناجحة برشا. اليوم زيدا يزد للستار في مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 ختامها مسك مع صابر الرباعي باش يكون حاضر بجمهور جمهور بنزرت السناي يعني اللي خلق الفرق والفرق حقيقة. جمهور بنزرت اللي كان حاضر في مختلف العروض وكان جمهور ما فماش فنان ما طلعش شخصين وهبط وقال جمهور في غاية من الروعة سواء الفنانين التوانسة وإلا الفنانين من الدول العربية. دونك اليوم عنده مساحة للأداء على ركح مهرجان بنزرت سابر الرباعي باش تلقاو الايقاع باش تلقاو الاحاسيس باش تلقاو الاغاني القديمه الاغاني الجديده الطابع التونسي اللي تميز به سابر الرباعي باش يكون فما الفن الجميل جمهور يغني وسابر يبدع. نتمنى لكم
8: ولا قائد فرقه جمهور يغني هو قائد فرقه
6: نعم
8: هذا حدث في صفاق ويسكر في المهرجانات علاش والله تو سكر صفاق صعب باش يسكر بنزرت ختامها مسك كما نقولوا
6: وي. دونك باش يكون حجم التفاعل الكبير اليوم مع صابر الرباعي اليوم 19 اوت 2026
8: الطقس الجميل ثم شويه نسمه ما يتقلقوش الجمهور جمهور بنزرت يعطي المثل مره اخرى رغم كبر المسرح لو أكبر من قرطاج
6: نعم
8: أكبر على مستوى المسرح فقط
6: نعم
8: التاريخ خلينا منه تاريخ حاجة أخرى
6: أجمل نساء الدنيا صابر الرباعي رجعنا

مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي الأربعاء 19 شهور 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

0: يا هواء روحوا قلوا الكفوري وصلنا دونك هزنا العالم اخر وصلنا ل 7:41 دقيقه. تحيه كبيره لكم انتم الناس الكل كل مستعملي الطريق واحده واحده وطريق سليمه للجميع وقاية تسمعونا في ريكاب ميديا. أبرز العناوين اللي جات فيها العيون: جريدة تونسية المكتوبة والإلكترونية. جريدة تونسية ركزت برشا على المولد، أبارامون فيحت ريحة المولد والقيروان تفتح ذراعيها للزوار. تو فما برشا حديث على المولد وجو المولد وأجواء المولد.
1: القيروان تستعد، تو عندها تو مديدة صغيرة من اللي بدأت في الاستعداد لاستقبال الضيوف متاعها ومعروضة تبدأ تخرج البرة وبدأت السهريات في الليل يعني، والأضواء ولات مضاءة بشكل جيد جدا القيروان، وتعرف تحتفل مرة في السنة بالمولد النبوي الشريف، وإن شاء الله معناها سنة زادة المواطنين كما عمناول. ثم حتى عائلات مبنزرت البارح عداهم في التلفزيون، عائلات مبنزرت ياخذوا الكار ويمشيوا من منزل بورقيبة من مطر من غيره يمشيوا يحتفلوا بالمولد، وهذه حاجة باهية. وذاك الروبير اللي بقالنا وحدنا على الأقل هو المولد النبوي الشريف.
0: نعم، دونك عندكم في المولد النبوي الشريف الريحة تفوح في كل دار وأكيد احنا تعودنا انه في ولاية القيروان يتم الاستعداد كل عام لنجاح التظاهرة ونجاح الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف من كل الجوانب سواء الأمنية التنظيمية المرورية والاحتفالية، وأجواء تكون معناتها دينية، تلقى المدائح الأذكار النبوية، تلاوة القرآن الكريم اللي تنبعث من مضخمات الصوت في كل أركان في المدينة العتيقة في القيروان، وزوار الكل توافد ألاف الزوار. فما رحلات تكون سياحية منظمة قادمة من كل الجهات، جهات البلاد وحتى من بلدان عربية دغنيغمون شفنا، وبلدان أجنبية وتحديدا من الجزائر، وفما من ليبيا اللي يجيو في المولد وغيرها معناتها باش يواكبوا
1: حتى من الشرق،
0: فقرات البرامج الاحتفاليه حتى من الشرق
1: يعني، من مصر ومن العراق ويجيو من سوريا
0: زي مصر والعراق يزوروا المعالم الاثريه، يزوروا المعالم الدينيه، اسواق المدينه العتيقه، المحلات التجاريه شفناهم عاملين كيفاش في المدينه العتيقه في المحلات التجاريه اي المعرض
1: سيدي الصحبي
0: اي، يزوروا زيد المعرض التجاري، معرض منتوجات الصناعات التقليديه، محلات صنع وبيع الاواني النحاسيه، هذه الكل شوف
1: الأواني النحاسية فقط مختصة بهم القيروان فقط القيروان
0: والزربي يقول لك الزربية
1: القيروانية وما أدراك ما الزربية القيروانية ثم الحلويات وخاصة المقروض دوك كما نفكر أنا
0: فما المقروض قروين يقول لك مقروض قروين، وفما الأكلات اللي تختص بها الجهة أباغ المقروض هي الكفتيجي والخبز متاع القروين،
1: الكفتيجي خاص بالقيروان
0: أين أقول والخبز فما خبز متاع القروين
1: عند منوع خاص وعدم نتفكر هي كانت عاصمة القيروان كانت عاصمة منها هي انطلق الإسلام إلى المغرب العربي وإلى أوروبا وقت تأسيس الدولة الأغلبية وقت إبراهيم الأغلب، فوصلت حتى لصقلية من سيسيليا تويكا كانت راهي محتلة من طرف الجيش التونسي في ذلك الوقت الجيش الأغلبي. فنذكر الشاعر القيرواني وأبو عبد الله بن زيد القيرواني في العراق، هو في العراق في بغداد وما أدرك بغداد بيت الحكمة في ذلك الوقت، فكر القيروان قال هاج تذكرت القيروان فهاج شوقي وأين القيروان من العراق، جات بعيد على بعضها
0: تذكرت
1: القيروان فهاج شوقي وأين القيروان من العراق.
0: نعم
1: يعني ان شاء الله ترجع بشوي بشوي غير يعني ترجع الحقيقه
0: اجمل ما قيل في القيروان
1: وي وان شاء الله ترجع بشوي بشوي القيروان ترجع الى خاصه من ناحيه التنمويه السكيمون القيروان مثلا اللي هي عاصمه في وسط تونس الوسط تبدا من القيروان مش يبدا من القيروان ان شاء الله يلقى التنميه خاصه في الجهات نتاعها في المعتمديات نتاعها ومحاولات من ترسيخ المفاهيم الجديده من للتنميه للمجتمع المدني باش تكبر القيروان لازم ترجع.
0: تفاعلت معنا مدام نبيله قالت والله عايشتونا جو المولد قداش محلي الحديث على المولد وانا نمشي كل عام ونمشي جامع عقبه ابن نيفع. جوستومون مدام نبيله جامع عقبه ابن نيفع هو احد ابرز وجه للزوار من بعد نلقاو سيدي صحابي هكا
1: سيدي الصحبي
0: صحبي اللي هما
1: زوار صحبي صحبي وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقدوا كبير بروتة وكجمل اللي يبني دوره يطلع في الماء يتبركوا بيه رو.
0: يعني أجواء حلوة على الأخر
1: أجواء دينية
0: إلى صحة اللي بيش يمشي للقيروان فما المقروض فما الخبز فما النحاس فما الزرابي فما المنسوجات فما الكفتيجي فما دورة اقتصادية بالجهة اللي همنا احنا اللي تنشط في الفترة هي اللي أهم حاجة معناتها كالانتعاش الاستثنائية تيلة أيام المولد لو تاكسيستية يخدموا سيارة الأجرة المطاعم المخابز المقاهي كل وكالات أسفار. المهم أنه كيما مشينا نلقاوها نظيفة على خاطر فما استعدادات كبيرة كي نروحوا زادة كيف نخليه
1: فما حاجة
0: القيروان نظيفة
1: فما حاجة أهم من الأهم أنت قلت على الأمور الهامة فما حاجة أهم من الأهم في أيام المولد النبوي الشريف في القيروان هو فضاء أو وشائج المحبة بين التوانسة يوحدهم. ما ثمش واحد في القيروان ليلة المولد أو قبله بأيام بنيرات أو بعد المولد أثناء المولد النبوي ما يحبوش بعضهم التوانسة كل يحبوا بعضهم.
0: نعم
1: هذا أهم شيء.
0: احنا زيدا في بنزرت ريحة المولد فايحة تقول لي مين نقول لك عند شكون زعما اللي يسمع فينا زعما شنو جاوبتو شنو اللي قلتو انتوما بي جي هاش سكوير دونك عندنا بالقيد حسين في بنزرت ريحه المولد فايحه ولا فريات فيه ممتازه جدا. انت اللي قاعد تسمع فيه وما زلت ما قضيتش تمشي تقضي بخمسين دينار كهو شوف تحب تاخو القهوه العربي الصافيه اللي بالزهر اللي دوبة تحطها في الزهزوة ريحتها تفوح
1: الله الله.
0: تحب تاخو فاكهه تحب تقضي اي قضيه تنفعك توا والا للمولد خمسين دينار فوقها بدينار اثنين ثلاثة أربعة خمسة آلاف ستة آلاف المهم فوق خمسين دينار التيكي رد بالك تضيعها تحطها في البوكس موجودة في موجودة في بالقيد أحسن بيان سور كيما قلت لكم بي جي هاش سكوير تحط في البوكس التيكي متاعك نمرك غادي اسمك وتنجم تخرج في عملية القرعة اليومية وتربح 300 دينار يعني انت فاسيلمون تنجم تربح 300 دينار يظهر لي وقيتهم على الاخر فما استعدادات للمولد فما استعدادات للعودة المدرسية. ريت قديش عايشونا احنا زيدا راو بي جي هاش سكوير في بنزرت اجواء المولد والاحتفالات وقديش حاضرين معنا في مناسباتنا وفي حياتنا اليومية يعني تمشي تقضي قضيتك بخمسين دينار فوق الخمسين دينار بدينار باثنين كما قلت لكم المهم الخمسين دينار حاصلتي كهذه كتخليها في البوكس تخرج في عملية القرعة اليومية خمسة من الناس يوميا نجموا يربحوا 300 دينار دونك حظ موافق للجميع. هذه هي اجواء المولد اللي عنا واللي عايش هنا
1: والحقيقة كل عام بلقيت حسين كل عام
0: سكوير
1: بالمولد النبوي وبالمناسبات
0: والعصيدة لبنينة
1: والعصيدة حبيت نذكرك والعصيدة
0: والفاكهة اللي على كل لون يكفي
1: أسعار
0: تكون مدروسة احنا زيدا احنا زيدا بكل فخر نقولوها سي محفوظ بيجي هاش سكوير بنزرت ولادغيس حي النخلة عمارة الدهش نجمو تمشيو تقضيو وحظ موافق للجميع خمسة من الناس يربحوا 300 دينار يوميا في بي جي هاش سكوير بيزرت.

0: GLV ديما فما جديد. للتوانسة اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي قبل 28 أول تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لآخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي GLV كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفي ألي روتور تربحوا 50% دي بوان أون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على GLV.com.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: أهلنا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و 9 ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. خبرة وإتقال أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستقرغية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
7: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بالمحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسواق مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
8: أنا شايك وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
9: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الباعي لربعة 19/2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلى، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أف أم.

0: اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين افلام بالصوت العالي تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: مرحبا بكم الناس الكل وقاية الكود كور، لكن قبل الأخبار العالمية بعد شوية نرجعوا لسبب الإبادة في غزة. العدوان على إيران، الأمريكان ينقلبون على الكيان بعد نعطيكم فكرة وأكثر تفاصيل. سيناريو غزة في الضفة لكن بإخراج جديد المراهيدي سي محفوظ، ورغم توسل النظام من أجل السلام غارات صهيونية على سوريا وغيره من الأخبار العالمية وآخر شطحات ترامب. تكون حاضرة معايا ومعكم أنتم اللي تسمعوا فيها في بوان أكتو. وبالنسبة للأخبار الرياضية، ماهر الكنزاري في آخر تصريح لي يقول الإفريقي يراهن على كل الألقاب وفريقنا جاهز وسنراهن على كل الألقاب. تحدث عن الانتدابات المدروسة، تحدث عن الفوضات اللي كانت سلسة، وتحدث عن الفريق الجاهز ودور المدرب في الفريق. نعطيكم أكثر تفاصيل في بوان أكتو، لكن توا تابعونا وقاية الكود كور. الكود كور اليوم بالاتفاق، دونك حبينا اقترحنا برشا اغاني لكن قلنا خلينا نمشيو العالم الراي مع شيب خالد. علاش لي
3: نهربوا
2: شويه معناتها من الشرقي والغربي والتونسي،
3: واتفقنا حتى بالاغنيه
2: الراي الجزائري.
3: الراي الجزائري بيان سور،
2: الاغنيه
3: الراي انطلق من وهران،
2: الاغنيه اقترحتها نسرين.
3: اقترحتها
2: الاول، احنا كنا يا شابة
3: اقترحتها نسرين وقالت على الأغنية وعجبتها الحكاية بتاع الأغنية. أنا عملت رشاشة صغيرة على الأغنية، أغنية بختة،
2: بختة الشهيرة،
3: بختة الشهيرة اللي هي منها أغنية عادة تقديمها الشاب خالد عام 93 عاود غناها. هي ترجع في الأصل لقصة حب شعبية كبيرة برشا،
2: حقيقية ومأساوية في نفس الوقت،
3: حقيقية ومأساوية. تلك الصحة أنت متابعة مليح العملية. دونك بختة هي قصيدة كتبها الشاعر عبد القادر الخالدي في حب فتاة جميلة اسمها بختة، حب جنوني. والشعراء من عادتهم يحبوا بجنون، يعني ونذكروا في الشعر العربي عندنا مجنون ليلى، عندنا قيس بن الملوح وقيس وليلى وجميل بوثينة قثير عزة، يعني عنا عديد الشعراء حتى تسموا بحبيباتهم. فهذا الشاعر أيضا حب بختة حب جنوني، ولكن الخلافات دبت بينهما ككل العاشقين ديما تدب بينهما الخلافات، وافترق لسنوات عديدة وعديدة جدا حتى
2: وسبب الفراق لسنوات وسنوات عديدة هما تعرضوا لخصام طويل. واللي يسمع خصام طويل يقول طويل قعدوا 6 شهور ما يحكي، وش 6 شهور هذوكم كل واحد فيهم قعد يستنى في الاخر باش يهز التليفون
3: باش يكلم
2: ويتكلم للشاعر اللي هو عبد القادر الخالدي. تنزل وكلم بختة، ولا بختة تنزلت وكلمت عبد القادر
3: كل كبرياء
2: الكبرياء
3: هذيك معناها كما تقول في اغنية فيروز تمر كأن تراني وبين عينك عيني ويلي من الأحمقين.
2: لكن في الأخر راهي بختة نزلت وكسرت الصمت وسيفرت،
3: كسرت الصمت وأرادت أن ترى شعيرها وحبيبها وهزت روحها كما قلنا
2: ومشيت. ليخي فما شكون شايفها في المحطة متاع النترة،
3: اي
2: بهي قاعد في القهوة شايفها مكثرهم هذو مش بات القهوة قاعد في القهوة شايفها مشي يجري البشير الخالدي باش يبشره يقول له راي بختة جيت ركبت راي هريتها هبتت مترا
3: صحيح
2: عرف على القصة
3: البهرة وقاها واقفة قدامه كيني جنرال جبل الحاجة وقاها باهت، فكتب قصيدة. هالقصيدة هذه بختة اللي غناها
2: 196
3: بيت
2: مش لعبة يا رب.
3: نعم
2: نسمعوا بختة
3: يا بختة
2: شيب خالد
3: يا صاحبة البخت.

0: يحب يتهنى على الكارير الدار البنو والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: في راني ميسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ ميسباس ديكو راني يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في ميسباس ديكو راني ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل برقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584 وإلا 92 374 119.
2: قبل تكون جمعية تونسية هي بلاد. بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القبيل. خاطر ما بتعرف واللي الموش يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخنق أساميها. أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح لين الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري. بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرامي. حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني وانتي أفين في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنزرتي معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور دي سي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 900

من العربي صابر الرباعي الأربعاء 29 2026 أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.com مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلى أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: مرحبا بكم في بوانكتو. دونك قبل الاخبار العالميه وشطحات ترامب والاباده في غزه والعدوان على ايران، الامريكان ينقلبون على الكيان، اخبار متفرقه، العنف يهدد التماسك المجتمعي، هذا اللي حذر منه الخبير الامني. دايوغ تحدثنا في الموضوع احنا البارح في غيكاب ميديا. دونك الخبير الامني علي زرمديني حذر من تفشي العنف والجريمه المنظمه في تونس، معتبرا في تصريحات اذاعيه انه تراجع المنظومه الاخلاقيه والتربويه وتفكك الاسره عوامل اساسيه، داعيا الى حلول وطنيه شامله.
2: بالضبط، بالفعل هو كما اشار علي زرمديني هو خبير أمني معروف وعميد كان في الحرس الوطني. دونك المشكل وين؟ المشكل في انهيار القيم هذه، انهيار القيم هذه، ولابد من إعادتها. وباش تبدا القيم هذه؟ تبدا بالمدرسة أساسا، بالروضة، بالمدرسة خاصة الابتدائية، اللي من هي الناشئة يتكونوا غديقة، يتكونوا على العمل، يتكونوا على الأخلاق، يتكونوا على الحقيقة معناها المدرسة جاوزت الأحداث في فترة ما، خاصة منها من بعد التغييرات اللي وقعت في المنظومة التربوية من 2001، خاصة في التغيير اللي وقع في البرمجة المدرسية، في البرمجة المدرسية أو ما يسمى بالتغييرات اللي وقعت، وكلها كانت انحرافات الحقيقة.
1: إن شاء الله 95. إن شاء الله اللي جاي خير. هو العنف بمختلف نتحدثه أشكاله، الجسدي، اللفظي، الأسري، المدرسي، اللي هو خطر حقيقي يهدد أمن واستقرار المجتمعات، ويؤدي كما نتحدثه يوميا إلى تفكك الروابط الإنسانية. ما عادش فهمك الروابط الإنسانية، والبارح كنا تحدثنا شوية عن التونسي اللي عنيف، يعني ما عادش احنا نقوله بلغتنا العامية واليومية، ما عادش عنده وين يدور الريح. يعني اليوم نحس انه فما تراجع الشعور بالامان والاطمئنان بين الافراد. اللي تحدثت عليه فيما يخص المدرسه، فما ترحيب بالمجلس الاعلى للتربيه ان شاء الله الايامات اللي جايه خير. المنظمه التونسيه للتربيه والاسره رحبت بتفعيل المجلس الاعلى للتربيه والتعليم وانطلاق اشغاله، داعيه الى اصلاح شامل لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وتشريك الكفاءات ومكونات المجتمع المدني، فمش مترجع المدرسة
2: إلى أصلها، إلى العلم وإلى المعرفة وإلى الأخلاق.
1: نعم.
2: أيضا
1: نعم.
2: لأن الأخلاق في المجتمع تتغير بتغير الشعوب، إنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت، أخلاقهم ذهبوا.
1: نعم.
2: هذه أحمد شوقي. فالأخلاق هي عامل أساسي في الاستابيليتي، معناها في
1: استقرار،
2: استقرار المجتمعات. إذا كان تنهار الأخلاق فالمجتمع يتفكك، ووقتها يولي قابل إلى الاستعمار من جديد. والاستعمار اليوم ما عادش يجيب لك عسكر ويجيب لك على الوطن، لا، الاستعمار ولا بالاقتصاد، بكل المكونات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى آخره، يستعمرك وتصبح لا إرادة لك، مجتمع بلا حراك وشعب فاقد الحراك. وهذا حدث في تاريخ الإنسانية من غير ما نعدد تويكا. دونك اليوم شنو المطروح؟ المطروح ما تقوليش الأسرة، نقول لك الأسرة تفككت، الأسرة ما عادش عندها نفس الدور اللي كان مناط بعودتها قبل. الأسرة بيدها تعاني، هي بيدها يلزمها لسوسيولوج يخدموا على الأسرة التونسية، التفكك في الأسرة التونسية.
1: زيد العنف، التنمر، المخدرات، هذوما فلوثرة ويهدد النسيج الاجتماعي والتربوي في تونس. يعني تونس اليوم قاعدة تواجه في تحدي اجتماعي وتربوي متصاعد، اللي شكلته تفشي الظواهر بتاع العنف، التنمر، تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب، فئة عمرية صغيرة ومختلفة. الثالوث هذية يهدد مستقبل الأجيال الصاعدة، وزيدا مش يهددهم كهوا، مشاهدتهم كهو هو مؤشرات على تآكل قيم التماسك الاجتماعي وتراجع فعالية المؤسسات التربوية في أداء دورها الوقائي توراو والتوجيهي. يعني اليوم زيدة قبلك إذا كانت الأسرة فما تفكك أسري تلقى المؤسسة التربوية والإطار التربوي ملم يعرف التلميذ معناتها يخدم على نفسية التلميذ. ليه اليوم اللقنة كينا وكال تلقين المعرفي والتحصيل المعرفي يصير هذا إذا كان سارة 100%
2: تلقين
1: أي تلقين وتحصل أنت شنو تحصل من القسم وسلامك هاو معناتها.
2: الخطاب البارح في قصر قرطاج للسيد رئيس الجمهورية مناسبة يوم العلم والمعرفة حقيقة حط النقاط على الحروف في المدرسة الجديدة في التصور الجديد. وإذا كان هذا ما يتم معناها يمكن إنقاذ ما حصل وتجاوزه. أما إذا كان لا قدر الله انت وقعت انتكاسة الكارثة ستكون كارثة حقيقة.
1: المشكل
2: لأن اليوم المجتمع ولا عنيف جدا في بعضه. وقت تشوف انت كيفاش معناها كل يوم كل يوم رغم
1: المشكل انه احنا اليوم في بيئة خصبة لانتشار السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بمعنى بيئة خصبة اليوم تزايد استهلاك التونسيين المخدرات
2: مثلا
1: هشاشة الشباب قدام الاغراءات الكل اللي سايرة اليوم ضرورة اعادة النظر في الاستراتيجيات الحالية في مكافحة الافة الخطيرة. لو كما تحدث الخبير الامني علي الزرمديني قال لك يلزم حلول وطنية شاملة اليوم
2: وعميقة.
1: يلزم وعميقة زيدا
2: وعميقة.
1: راو اللي قاعد ساير والبيئة الخصبة اللي تحدثت عليها منت المدرسة تفكك الأسر انتشار المخدرات تخلي الشباب أكثر عرضة للانجراف نحو العنف والإدمان كشكل من أشكال الهروب أو لتعبير الذات. فما شكون يقول لك إيه أنا نستهلك ما يحس روحه وينجم يعبر على ذاته موجود هو كشخص لما يستهلك المخدرات. هذه راهي مسؤولية جماعية على الجميع. راو احنا دورنا اي من صحافة احنا اليوم كل يوم نتحدث دورنا هذا راو كصحافة دوركم كمجتمع مدني واساسا الدولة كما يقول سي محفوظ دولة. احنا قاعدين نخدم في خدمتنا واساسا الدولة
2: اكيد.
1: الاخبار العالمية سيناريو غزة في الضفة لكن باخراج جديد.
2: والله يشوف
1: مشهد مرعب
2: مشهد مرعب يوميا القتل يوميا رغم امضاء اتفاق وقف القصف
1: الضفة الغربية تو
2: الضفة الغربية الضفة الغربية ايقافات اصلا يدخل الجيش يهز من العائلة شي حب
1: يعني مش يكملوا جزء ثاني من نفس العدو
2: مش الجيش فقط وهنا الخطر كبير جدا. الجيش والمستوطنين قطعان من المستوطنين ملهفين على الفلسطينيين على الدم الفلسطيني معناها هم بيدهم يحملوا السلاح. ولهنا اي كذبه مازلنا نصدقوا فيها هي الدوله الفلسطينيه هي السلطه الوطنيه الفلسطينيه اللي ما عندهاش حتى سكينه باش تدافع على روحها ما عندهاش حتى موقف سياسي باش تدافع على روحها.
1: اين الاشقاء العرب من
2: كل هذا؟ لا ما تحكيش عليهم العرب بالعرب تويك في جو اخر ما
1: اللي
2: اي عرب
1: واللي قاعد يتفرج واللي مش قاعد يراه
2: وقال لهم قدافي قال لهم سياتي عليكم الدور واحد ولا واحد شنو العرب ما عدا ما رحم ربك الباقي كلها تي أزمة إيران تو مشقين مشقين اكتشفنا
1: شو يعني الدور أجنبية. الدور الأردن مصر السعودية العراق
2: شنو دور شنو دور شنو دور
1: مش يجي عليهم الدور
2: سيأتي عليهم الدور أكيد سيأتي عليهم الدور ما فيش لأنه القضية الفلسطينية هي أم القضايا الإنسانية مش حتى العربية والإسلامية سيدي الإنسانية اليوم تندثر اليوم كل يوم يموتوا لهم
1: دجا فما قرات صهيونية على سوريا رغم
2: كل رغم الشرع صليب لهم الباب رغم ذلك مازالوا يقصفوا ومازالوا يفقوا في الأراضي السورية ويحبوا يقسموها سوريا يحبوا ياخذوا بايهم جبل الشيخ يحبوا ياخذوه مش فقط جبل جولان وبحيرة طبرية كبحيرة كما بحيرة اشكل عنا احنا هنا كلها مياه عذبة خذاتها هي وتويك هربت الجولان وتوي جبل الشيخ يعني وتصبح تطلع للخليج العربي كله بما فيه العراق وغيره يعني هذا انهيار كبير برشا بعد انهيار سوريا هو انهيار كبير برشا قضية العروبة والعرب وإلى آخره، ثم القضية الفلسطينية إلى الآن ولو تو في الضفة الغربية أنها تخرج كل ليلة معناها أشياء يندى لها الجبين، معناها العرب يتفرجوا يدهموا للديار يهز الشعب، والمستوطنين يقطع في الزر يكسر فيه يقلع في الزيتون يقلع في العنب يقلع في البرتقال، شو هذا كله؟ شنو في غزة اللي ما بقى فيها شيء إلى الآن؟ البارح قصفت قتلت 5، هم قاعدين في قهوة على البحر، جاءوا قاعدوا جماعة يشربوا في قهوة، قنبلت عليهم قتلت 5 ومزال ثم مجروحين برشا. إلى متى هذا؟ إلى متى؟ إلى متى؟
1: واضح إلى متى؟
2: إلى متى أمام إنسانية منها تكيل بمكيالين الدول الأوروبية حسب مصالحها؟
1: مادام عنا المتآمرين والمتواطئين والساكتين من مشهد عربي بائس، نقدر نتسائل إلى متى؟
2: إلى متى؟
1: نختم بالأخبار الرياضية. دونك لاكتواليتي، ترجي يفاوض المستوري، فما ضجة كبيرة حول رحيل بالطيب، نادي صفاقسي سباق لغلق ملف الانتدابات، وماهر الكنزاري الإفريقي يراهن على كل الألقاب. أدلى مدرب النادي الإفريقي ماهر الكنزاري بحديث للصفحة الرسمية للنادي على الفيسبوك، الحديث اللي حظي بمتابعة كبيرة ولقى تفاعلات إيجابية كبيرة من أحباء الإفريقي. اليوم يقول لك الكنزاري جريء وكان واضح وواثق من إجاباته وردوا على عدة أسئلة توجهت له، وتحدث بوضوح عن تحضيرات الفريق والانتدابات وأهداف الفريق في مختلف الرهانات. ملف الكرة ملف وحده، هذه كما
2: ملف وحده
1: ملف الكرة ملف وحده. والكنزاري يقول لك أنا متعود على الضغط،
2: متعودة
1: دائما
2: متعوده.
1: يعطيكم الصحه انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا. شكرا سي محفوظ، راجعين ومواصلين. طريق السلامه للجميع.

0: Raja Belle. Publicité. مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
1: في رانيما إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: حب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: معلش لبتكم، مرحبا بكم الناس الكل تسمعونا توت دو سويت في مون بيبي عزيز وغالي. مون بيبي عزيز وغالي،
1: عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
0: مون بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
1: مون بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي.
0: دكتورنا المنير صباح النور، مرحبا.
2: صباح الخير نادين، صباح.
0: اهلا وسهلا.
2: مستمعين الاوكسجين السام، مرحبا.
0: مرحبا. دونك دكتور، موضوعنا لليوم طرق انقاذ واسعاف الغريق.
2: اي هذا الطرق نتاع الانقاذ والاسعاف يظن الناس الكل معرفوها.
0: اي
2: غار وطرق.
0: اها.
2: نركزوا مليح، حاجات سهله. دونك نركزوا معاها. اذا كان احنا في البحر وسمعنا واحد قاعد يطلب في النجدة يستغيث، ولا إذا كان لاحظت واحد عنده صعوبة في السباحة، اسمه نعم، يلزمنا بكل سرعة نقضوا الغريق. كيفاش نعملوا؟ أول حاجة نطلبوا النجدة من المتواجدين على المكان ما اللي بحذاك، تقولوا لهم راهو فما غريق، واحد منكم يطلبني، يطلب لي 198 اللي هي الحماية المدنية، والآخرين يحاولوا باش يعاونونا. إذا كانك ما تعرفش تعاون قوم بهنا باش ترمي له بحبل ولا عصا ولا تتوقع النجاة اللي هي البوي. هنا ترمي له وتحاول بسرعة تجذبه وتجذبه لليابسة. وإذا كانك عوام بالكدا هنا بحذر نجم تدخله، أما تشده من تالي، يعني هنا تمسك بك الغريق من الخلف ورد بالك تشده من القدام، على خاطر يجم يكبش فيك ولا سمح الله ينزل عليك ويحاول يجم يتسبب حتى بالغرق نتاعك.
0: ايه.
2: مهما تاخذوا الغريق تحاول ترفع له راسه فوق المستوى نتاع الماء هكاك باش يدخل اكثر اكسجين. وهنا كيما قلنا نسحبوه ونوصلوه للشاطئ، ماذا بينا بحذر بشويه بشويه، على خاطر لا سمح الله الغريق ينجم يكون لا سمح الله صار له اكسيدون، ربما في القفص ولا في الرشيد السيرفيكال نتاعو. دونك هنا نحطوه بحذر على الظهر نتاعو على الرمل، ماذا بينا السطح مستوي صلب. اول حاجه نتاكدوا من الوعي نتاعو باش نسالوه بعض اسئله وبعض الاوامر، شنو اسمك ولا عمرك ولا نقولوا هذي دكلينين ولا غمض عينين. اذا كان الوعي باهي عندنا بعض مثل ثبتوا من التنفس، نعذروا له ديجا للقفص الصدري نتاعو باش نشوفوا اللي هيك القفص يطلع ويهبط، دونك ثم تنفس مزيد، نقرب خدي من قشمه هنا باش نحس هكا التنفس نتاعو على الخد نتاعو. وثالث حاجه نزيدوا نتحقوا من النبض نتاعو، هنا نحطوا السبابة الوسطى على الكاروتيد، يعني هذيك الشريان بتاع الرقبة باش نتحققوا من النبض الموجود. بعد عنا حالتي، عنا الحالة الأولى والحمد لله الصغير نتاعنا يجاوب على أسئلة ويتنفس واعي، وهنا كيف كيف النبض موجود. هنا أول حاجة نحاولوا نطمنوه نهديوه نحطوه على الجانب الأيمن، هيك نسميوها وضعية الأمان الجانبية، البيلس بوزيسيون لاتيرال دي سيكوريتي. نحاولوا نحلوا المجرى نتاع التنفس نتاعو هنا باش هكا تخرج السوائل نتاعو، نحروا اللسان نتاعو، نصفوا الفم نتاعو، نحاولوا كما قلنا نحركوا الرقبة نتاعو بحذر، كما قلنا لا سمح الله فما شي صدمة في العمود الفقري ولا حاجة، بربي زاد ما فما شكون يقع على كرش يقول باش يخرج الماء، لا، على خاطر ينجم هكا القاية يوصل حتى للرئتين. نشيحوه بالكدا وبعدين نغطيوه باش يتدفى الصغير هذايا ولا الغريق. في كل الحالات نقضوا الرقبوب ونستناه وصول الحالة الحماية المدنية وباش نوصلوه للمستشفى للمراقبة، على خطر في كل الحالات تنجم تصير أثار جانبية، يعني بعد ساعة. هذه الحالة الأولى السهلة كما قلنا وتتعداو للحالة الثانية. هنا لا سمح الله هنا الصغير ما يتنفس يعني هنا القفص الصدري ما يتحركش ما يستجيبش لك الأوامر، وزادة ما عندناش البو يعني هنا النبض ما نحسوش به. شنو كل عادة نفتح المجرى متاع الهواء هنا ماذا بينا نميل راسه شوية للخلف هنا ننزلوا على الشبين متاعه بيد وباليد الأخرى نحاولوا نرفعوا الذقن متاعه، بعدين نحاول نعملوا هيك نسميه محنا الخمسة الأنفاس الإنقاذية، هذيك البوشة بوش نحاول نسدوا الأنف متاعه بالإبهام والسبابة وننفخوا في الفم متاعه بعد كل الفتحة، يعني هنا باش نعملوا خمسة أنفاس وبعد كل فتحة نورمالمون يلزم نشوفوا القفص الصدري متاعه يطلع ويح.
0: أي
2: هنا ماذا بينا نستعانوا بمعاون آخر باش ينقذ معنا هنا باش نحاولوا نعملوا تواتر، نعملوا أول حاجة نقوم بها هي التنفس مرتين، وبعدين نحاولوا نعملوا ضغطات صدرية تجرد معها هنا تكون أبل مساج كاردياك هنا باتجاه العمود الفقري. هنا المصعب باش يكون فوق الغريق مباشرة وباش يحط الراحتين متاع اليد متاعه واحدة فوق الأخرى على العظمة متاع القصة اللي نسميه احنا السيرنوم هنا في مستوى الحلمتين، هنا باش ينزل بصفة يعني باهية ماهيش قوية برشا باش ما تكسروش لا سمح الله هكا الإيكوات متاعه، وماهيش خفيفة باش ما عندهاش حتى تأثير. دونك هنا باش نقوموا تواتر مرة نفختين بكميات متاع هواء كافية باش يرفع التكييف الصدري نتاعو كل نفخة باش يرجع، وزادة ومرة 30 ضغطة على الترنوم نتاعو هذيك القفص الصدري ونسايسو. وهنا ديما كما نقول هكا الضغطات الصدرية ديما بدون التوقف حتى نقعد كثيف المرة 2 تنفس و30 ضغطة صدرية حتى وصول الحماية المدنية ولا العودة متاع التنفس نتاعو الطبيعية، واللي نقعد ديما بمحداه كي الصغير أو الغريق يستعيد القدرة متاعو على التنفس نعاود نحطوه على الوضعية متاع الأمان الجانبية الجانب الأيمن وهكذا يتفرد الصغير نطمنوه من جديد ونستناو الحماية المدنية اللي باش تاخذوا باش نكملوا إن شاء الله الإسعافات في المستشفى حسب النوعية متاع الحالة متاعو الصحية. هذا هو اللي حبيت نقوله اليوم، دونك ركزوا بالسرعة وبالهدوء وبالشوية بالشوية وإن شاء الله ما عادش نشوفوا الحوادث، وهكيك ديما ناخذوهم من الأول الناس الكل تقوم بهالأفعال هذه كيفاش تنقذوا كيفاش تصعفوا الإسعافات الأولية، وإن شاء الله صغيراتنا وناسنا الكل ديما
0: لباس. وملاحظة دقيقة دكتور، إن شاء الله ينتبهوا لها اللي مازالوا معناتها باش يمشيوا تاورا ويصيفوا ويبحروا، خاطر فما شكون اللي الوقت هذايا يخرج اون كونجي نمشيوا الشواطئ تكون محروسة دكتور، معناتها ماذا بينا
2: أكدنا برشا الشواطئ يلزم تكون محروسة ونحترموا هكا الرايات، يعني منهم وكونش يتبى الراية خضراء إذا كان تماريح ولا أي حاجة دونك ما ناخذوا كان المحروسة واللي هي ما فيها جراثيم كما طيب في عين مريم، دونك هنا يلزم ديما المنقذين موجودين نمشيوا في أوقات أقل العصر ما نمشيوا في أوقات الذروة، ونأكد برشا على حراسة اللصيقة للصغيرات ردوا بالكم تحطوا صغير في البحر وحويت بيناتكم ما نفوتوش النص مترو، وديما نتلاقوا بيه لا نتلاقوا لا التليفون لا نحكيوا مع بعض، دونك الصغيرات بتطلعوا 10 ولا في الماء ناكدوا، وبالنسبه للكبار بربي بدون التهور ما ندخلوش للغريق وما نعمقوش ربما بالعاب اللي هي خطيره ولا هكا القفز من اماكن خطيره هذوما قلناها من الحصه اللي فاتت ونركزوا عليهم، وزاد ما ندخلوش للبحر بعد ما نكونوا كلينا، وردوا بالنا اذا كان قعدنا برده في الشمس ندخلوا بشويه بشويه هذوما كل اجراءات وقائيه الماء
3: بيان هذوما نصائح للسلامه
2: موجوده وان شاء الله بخيرات ديما.
3: شكرا لك دكتورنا المنير. هذوما نصائح للسلامة البحرية، انك تنتبه لرايات الانقاذ الخضراء، تعني انك نجم تدخل تعوم، السفرة للسباحة الحذرة جدا، والحمراء منع تام للسباحة سي تري امبورطون، تبعد عن السباحة في الشواطئ الممنوعة ولا الشواطئ الصخرية المعزولة والا القريبة من مصبات الاودية، و معناتها ماذا بيك تعوم في بحر يكون محروس، يعني محروس مأمن فيه وحدات مدنية عبر مئات نقاط الإنقاذ، ونعرفوهم موجودين معناتها الشواطئ المحروسة في بنزرت، في نابل، في سوسة، في المنستير، لضمان سلامة المصطفين والتدخل السريع عند حوادث الغرق. يعني احنا في ولاية بنزرت عنا شواطئ كيما، غار الملح، رفراف، سيدي إبراهيم وغيره، معناتها من الشواطئ المحروسة اللي تنجم تعوم فيهم بأمان، وتبع النصائح اللي تحدث فيهم الدكتور اليوم. شكرا للجميع، راجعين ومواصلين، طريق السلامه.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية، مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى ل 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهو، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
9: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
10: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
9: اللي يقصد يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي بخبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
10: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في نهارك زين. نهاركم اسعد الايام، فاحت ريحة المولد والاستعدادات حثيثة حقيقة للمولد النبوي الشريف. تحدثنا برشا عن طرق التخزين، الحفظ، الحجوزات الاخيرة اللي صارت في تونس لسلامتكم بطبيعة الغذائية والصحية. يلزمكم تعرفوا منين تقضي. ودايوغ احنا حاضر معنا دكتور محمد الرابحي، محمد الرابحي اللي هو رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك أخت نادية،
2: مرحبا بك دكتور. اليوم الحقيقة الموضوع يتعلق بالمخاطر الصحية المتعلقة بسوء عمليات التخزين والحفظ، وأحنا على أبواب مولد نبوي شريف، وكما قلت بك شوية فما استعدادات كبيرة للمولد والقضية والاستعدادات على قدم وساق.
3: صحيح، هو في الواقع احنا بالنسبة لنا العمل اللي هو متواصل على طول السنة، في وقت من الأوقات في بعض المناسبات المستهلك يتجه نحو استهلاك مواد تولي عنها استهلاك واسع. علاش احنا البرامج بتاعنا تتأقلم لوضعية الحال. احنا بالنسبة للمولد النبوي الشريف وان شاء الله يكون مبارك على الجميع، احنا هي مناسبة المستهلك يخمم في صحبة العقيدة، جوجو وارمان فوكاجاف حبوب فارينة الى غير ذلك. وهذه احنا الموضوع هذا الحقيقة يتم الاعداد به مسبقا، ناهيك وانه البرنامج الخصوصي المتعلق بالموضوع هذا بدا منذ في التنفيذ بداية من 1 جويلية. والحقيقة الفرق سواء كان فرق مركزية متنقلة وإلا الفرق الجهوية التابعة للإدارات الجهوية للهيئة في عمل متواصل. الهدف منه شنو هو الهدف؟ في مرحلة أولى كان استهداف أكل المؤسسات والمنشآت المتخصصة في الإنتاج والتحويل والخزن وبيع الجملة، باعتبار أنه وقت اللي أنت تأمن سلامة المنتوج على مستوى المصدر بطبيعة بعد على مستوى التوزيع عندك كمال نسبة كبيرة باش تكون المواد هذه آمنة بطبيعة. وبعد عندنا هك في الفترة هذه تم تكثيف الرقابة على مستوى هك المحلات بتاع بيع التقصير إلى غير ذلك، وكل المنتجات هذه الزبوب وفرق الجافة ومستلزمات تحضير الأكل التعصيبة كلها يعني تخضع للرقابة مشددة في مختلف الولايات. وهذا الهدف منه باش نشوفوا مدى احترام أو مدى استجابة المحلات هذه لمطالبات السلامة، خاصة فيما يتعلق بظروف الخزن، العرض، البيع. يعني بالنسبة لنا احنا اذا كان مادة غذائية ما تتوفرش فيها السلامة سواء كان في علاقة بتواريخ الصلوحية، في علاقة بظاهر عمليات التعفن وإلا يعني لسبب ما، هذا يتم حجزها وإتلافها بطبيعة طبقا للقانون. ولكن إذا كان مادة غذائية نشكوا فيها يتم حجزها وقتيا وقت تاع العينات وتحليلها للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات، ومن ذلك اتخاذ الإجراء المناسب، أما رفع الحجز وإلا يولي هيك الرفع الوقت الحجز الوقتي يولي حجز فعلي وتم تحرير المحاضر بغرض هك. علاش احنا توا الى حد الان الحقيقة العمل في معنا متواصل وفما يعني حتى العملية الرقابية هي في تزايد، لأنه احنا الى حد الان توا فتنا ل 2300 معنا فتنا ل 2300 عملية رقابية رسمية على مستوى هذه المحلات تم خلال حجز وإهداف كميات هامة من المنتجات الغذائية اللي تمثل خطورة على صحة المستهلك، وأيضا تم تحرير المحاضر العادية أكثر من 80 محضر عدلي تم تحريره في خلال الفترة هذه.
2: نعم.
3: وتوجيه أكثر من 180 انذار كتابي للمخالفين، وكذلك تم غلق بعض المحلات المفتوحة للعموم بالطبع البداية اللي ما توفرش فيها شروط السلامة الصحية إلى حين تلافي النقاط. طبيعي جدا، احنا المنتجات اللي تتباع في المحلات المفتوحة للعموم يعني راهو من العطريه، معناها عطريه من العطريه حتى المعامل الكبيره، المساحات الكبرى، هذه كلها تخضع رقابه مشدده. وبالتالي اذا كان المستهلك توا يتجه نحو هالمحلات هذه وقتا حاجياته، معناها المنتجات هذه امنه، ولكن ما ينفيش يلزم يثبت خاصه في تاريخ الصلاحيه، يثبت اذا كان ثم علامات معينه. ولكن بالمجمل المنتجات اللي تتباع في محلات مفتوحه للعموم هي امنه، ولكن المنتجات اللي تتباع في السوق الموازيه اللي هي على الطريق العام.
2: يعطيك الصحه دكتور. اي انا جوستمون حبيت انت والله يعطيك الصحه دكتور، سبقتني حبيت نستثمر وجودك معنا على خاطر ظاهره وليت انه الفواكه الجافه تتباع على الطرقات، معناتها على الطريق العام، تلقاها معرضه للرطوبه، للحراره، أشعة الشمس مباشرة، وفما إقبال عليها دكتور. دونك بشنو تنصحهم اللي يسمعوا فينا؟
3: هو بارك الله فيك على طرح السؤال، لأنه راهو مش كما تتطور، مش ما يتصوروا البعض اللي هذه منتجات ما تتأثرش بمفعول المحيط الخارجي. أنت مادة غذائية كما هكا الحبوب والفواكه الجافة والزبوب إلى غير ذلك، هي مادة حساسة وحساسة جدا. راه وقت اللي تحطها في وقت اللي أنت تخزنها في محل ما فيش تهوية ولا محل فيه رطوبة، بالطبيعة هكا الفطريات باش تنمو، والفطريات وقت اللي تنمو عليها المنتجات هذه راهي تسيد الفطريات نتاعها في شكل سموم، والسموم هذيك ما تطراش بالعين المجردة. هكا علاش احنا بالنسبة لنا رانا ديما بالنسبة للمحلات هذه طريقة العرض هذه اللي عشوائية ما تعرفش عليها. أول حاجة تاع الهوية بتاعك المنتج هذاك ما تعرفوش شنو. اثنين، ما تعرفش عليه وين كان مخزن، وما تنجمش تتأكد نتاع عامين التالي منتوج عنده عام عامين ثلاثة، ما تعرفش عليه وين كان مخزن. وبالتالي إذا كان يبدأ أرخص راه مش معناها يلزم نمشي ونشريه. صحيح الطاقة الشرائية ديما السؤال كيف مطرحوه علاش تمشي للسوق الموازية، ديما الإجابة هي خطر الطاقة الشرائية إلى غير ذلك. صحيح، ولكن ما مش معقول باش نمشي للمنتوج غير آمن ونقتنيه بعلة أنه أرخص. وهذه الحقيقة راهو بالنسبة لنا أحنا المنتجات اللي تتباع في السوق الموازية راهي منتجات غير آمنة، لأنه يكفي أنه ما نجموش نراقبوها الكل. هذا عنصر من يأكد اللي المنتجات هذه يجب نتعدوا عليها، لأنها قد تكون فيها مواد سامة وما تطرحش من علم مجردة، وعندك صبغة تراكمية يعني كل مخدينة منها كل مخدينة منها كمية البدن ما عادش نجم يتخلص منها، وكذا وليك مع مرور الوقت ولي مشكلة. هك علاش الوقاية خير من العلاج، وماذا بينا نبتعدوا على الأنواع هذه نتاع المنتجات.
2: سي تري امبورطون، يعطيك الصحة على مدنا بكل هذه النصائح والإرشادات دكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. شكرا على الحضور، ونتبعوا النصائح اللي تقدمت الكل، نبعدوا عن السوق الموازية، ونعرفوا انه شروط الحفظ مهمة جدا، يلزم تعرفوا منين تقضي. وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، راجعين بعد شوية في احسن اثر.
4: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913. ولا كمانجي عبر الكارتاس.com والليفريزون لداركم.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
9: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت Sopat Distrigo سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابت Sopat Distrigo يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 ou elle 27 957 623.
10: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك والسنوري قوية. ألو راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامره.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: هذه تسموها بعد شوية لبنقوم تاع موسيقتنا اللي جاية قبل تسمونا في أحسن أثر. أحسن أثر اليوم في أحسن أثر. أحسن أثر ملا أثر أثريتنا مع مريومة من أجنس إكسبريس نور. أهلا وسهلا مريم، مرحبا. صباح
1: الخير، صباح الورد والياسمين والنجاة.
0: مرحبا، شنو أحوالك مريم؟
1: الحمد لله والشكر لله.
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: بيه شعنا فريات اليوم؟
1: اليوم عنا اللي حب الكري على طول، عنا أبارتمون للكري، هذا في البرميير إيتاج، في سالة كوجينة زوز بيوت نوم بيت حمام وفي بالكون، هذا موجود في جاردونا. السوم نتاعو 600 دينار شهريا، ثم نيغوسيابل و امبلاسمون بيا زادا في جاردونا، هذايا للكري على طول. عنا زادا اللي حاب يكري وسط البلاد، ستوديو مبلي في بيت ماتر موجود زادا هذايا اس بلس ان، والسوم الكري نتاعو 450. والحاجة اللي بيا فيه انه اللي وضعوا على الملاكين على طول. اوكي دونك باش تعطيه معناها 450 اي كومبري الماء والضوء.
0: باهي افير هي.
1: اي اخر باهي معناتها معناتها النصوم تجو هكاك معناتها نيغوسيابل يتسمى النصوم، وزيد الماء والضوء كرتاح منه على الملاك.
0: واضح. باش تولنا اخر.
1: اي وعندنا زيد فيلا للبيع، الفيلا هذيا المساحة نتاعها 625 متر مربع، هذه موجودة في جنجلة معتمدية تينجا، تتكون من ستوديو فيها جراج، فيها فسقية، فيها جردة صغيرة. في الطبق الأول نلقاو صالة، ثلاثة بيوت نوم، بيت حمام، نلقاو زادة كيف دروج للسطح. بيان سيغ اللي يحب يبني بعد بيت سطح ولا يزيد يكمل يبني فوق السطح زادة عنده الحق يكمل يبني. هذه السوم نتاعها 500 مليون قابل للنقاش، بشهادة ملكية فردية، فيها الماء، فيها الضوء، امبلاسمون مزيانة برشا زادة، ومرحبا بالناس الكل.
0: نعم.
1: نفكر اللي راهو ديما عندنا الكري نتاع العقارات موجود على طول، الكري لوسيت كيف مازال ديسبونيبل. وبيان سور عندي عندنا دوز ابارتمون، دوز ابارتمون هذوما كل ابارتمون اس بلوس دو، كل ابارتمون في دو كليماتيزور. وبيان سور اللي باش يكري من عندنا في سبتمبر في لي ابارتمون هذوما عندي فيلا بلاش من المده اللي كريها هو. مرحبا بالناس الكل، يكون خير زيد عنا الكراهه بالكري. مرحبا بالناس الكل، كيف يكلمونا على 93 175 458 والا 55 499 878، موجودين 24/24 على الواتساب، والا عنا رقم المكتب العقاري 72 435 300.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك مريم، تحية كبيرة ليكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. بعد شوية أجواء دورة المرشي تكون حاضرة معنا مع سيفون.

أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232-98-118-231. الزيتونة للسياحة في بنزرت.

0: بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك، خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل، مع جميلي ريحة المولد بدات.
6: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي الأربعاء 19 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين FM.

0: الفلاح يحرس الأرز وقت السردوك يقول حي على الفلاة، يزرعها ويسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكيك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكيك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: مرحبا بيك سيفون، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك يا نادي وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أوكسجين فهم. احنا المراسلين بعد ساعات بدأ عنا التزامات، فيخلط علينا في بعض الأحيان البث المباشر، فترة خلينا نقفوا في طريق ولا على مادة ولا حاجة باش نعدوا المادة الإعلامية نتاعنا. فأنا واقف سويكة في بلاصة استراتيجية، حبيت نعمل لهم ديديكاس كبيرة برشا. أنا واقف سويكة بريس في الطريق اللي يهز بورشتار، مانيش بعيد برشا على ربوا الديس، فتحية الناس كل الناس بورشتار حي النخلة واحد فينا كيفا، تحية كبيرة برشا ناس حي رياحة طريق بالشاطر الكل، ويد المارج ظهر الكودية الكل قدموا لهم تحية كبيرة برشا بالمناسبة، وكل السادة المستمعين اللي يحبونا في كلمة تراب الجمهورية ولاية بنزرت بطبيعة الحال، فتحية زادة كيف للنقر الريف يا قدموا لهم تحية كبيرة برشا بمرسلة حركية ما شاء الله، تحية ليهم الكل وربي يعينهم وربي يجري قسمهم وإن شاء الله ربي معهم، خاصة فيما يخص الطرقات وخاصة في الطريق. بربي أنا ذكر خليني ترى تيجي دور المرشي يا نادية بالله، طريق واد الحمام يا ناس بجاء ربي حنوا عليهم بجاء ربي، راهو الطريق شي يرعب شي يرعب بأسم معنى الكلمة، عبيد ناس مهبطة لواجهات ونقر ريفي بالملايين، والطريق بالطريقة هذيك كل مرة وهم يصلحوا كل مرة وهم يصلحوا، فياريت إن شاء الله على قريب تمتح الحالة الإشكالية نتاع الطريق هذا. ندخل تويكا في صلب الموضوع، مشينا سباح مرسي سلاح الدين أبو شوشة يجبني لكم الأسعار الثانية البطاطا اللي باش نلقى السوم تاعها موجود على زوز دينارات و500 بالنسبة للكيلو، الفلفل المسكي باش نلقى موجود زوز دينارات حتى لزوز دينارات و500، الفلفل الحلو باش نلقى موجود على 3 دينارات بالنسبة للكيلو، الطماطم باش نلقاها موجودة بدينار كيما باش نلقاها موجودة على 1300، البصل باش نلقاها موجود أكثر الأسعار المتدايرة هي دينار و500 بالنسبة للكيلو، فما زاد كثير اللي موجودة على دينار، في حين باش نلقاو بالنسبة للفقوس، الفقوس عنا في التري اللي السوم تاعو موجود على زوز دينارات و500، في حين الفقوس الخشين أو الشيء كل واحد صحابي يجي يسميه باش نلقاه موجود من دينار حتى ل 15% بالنسبة للكيلو، في حين بالنسبة لعشاق الأجنوية 100 جرام الجيدة باش نلقاها موجودة 18%، الخشينة باش نلقاها موجودة على 12%، الخضر الورقية المعدنوس والسلق باش نلقاها موجودين على 500 مليم بالنسبة للربطة، الكلافز باش نلقاها موجود على 600 مليم، السبناخ الورق باش نلقاها موجود على 6 دينارات بالنسبة للكيلو، اللوبيا الخضراء باش نلقاها موجودة من 6 دينارات حتى ل 7 دينارات بالنسبة للكيلو، السناريا باش نلقاها موجودة على 2 دينارات و600 كيلو، والربطة باش نلقاها موجودة على 2 دينارات و500، كعبة التي باش نلقاها موجودة على دينار و500، هذه أهم لا خليني عاد ما ننساش عاد القرع بوت الزينة، قرع بوت الزينة باش نلقاها موجود على 15% بالنسبة للخشينة، بالنسبة للجلدة باش نلقاها موجودة على 2 دينارات و500، البتنجان زاد كيف باش نلقاها موجود من 2 دينارات و500 حتى لثلاثة دينارات بالنسبة للكيلو، هذه أهم أسعار الخضار في الغيريات، كل عادة لا جديدة يذكر بالنسبة للكرموس قيمة بثمانية ريال، أما جيد برشا جيد برشا، عرفتك الكرموس هذا جيد هذاك موجود بثمانية دينارات، في حين المتوسطة باش نلقاها موجودة على 10 دينارات، في حين الكرموس الباهي يوصل حتى لل 15 دينار بالنسبة للكيلو. التفاح بيضة باش نلقاها موجود على 7 دينارات و500 الكيلو، فما زادة كيف اللي موجود على 6 دينارات و500، التفاح العادي فما الجيدة موجودة على 1500 فرنك، في حين المتوسطة باش نلقاها موجودة من 3 دينارات و500 حتى ل 4 دينارات و500 بالنسبة للكيلو، الدليع باش نلقاها موجود من دينار حتى ل 1200 الكيلو، البطيخ باش نلقاها موجود على 1800 بالنسبة للكيلو، في حين التمور كالعادة بالنسبة للفرك عرجوه 5 دينارات الكيلو، بالنسبة للشبيبة زادة كيف باش نلقاها موجودة على 5 دينارات، بالنسبة للعرجوه المعين باش نلقاها موجودة على 8 دينارات و500، والدقلة العرجوه باش نلقاها موجودة على 12 دينار و80 بالنسبة للكيلو. شنسينا في الغلة نسينا العنبة، العنبة باش نقاها موجودة، العنبة موجودة المتوسط على 6 دينارات و500 بالنسبة للكيلو، في حين العنبة المسكي باش نقاها موجودة السوم تاعها 9 دينارات و80 بالنسبة للكيلو، وما ننساش الخوخ زاد كيف الكراميل باش نلقاها موجودة خشية 7 دينارات و50 بالنسبة للمتوسطة 4 دينارات و50، الخوخ بوت القاير باش نلقاها موجود كيف على 7 دينارات و50 الخشينة، في حين المتوسطة باش نلقاها موجودة 4 دينارات و50 أحسن منها شوية باش نلقاها موجودة على 6 دينارات و50 بالنسبة للكيلو. الذي الغلة في حين بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء عندنا العلوش السوم تاعو 64 دينار و800 الكيلو، تعمل دورة بيع تتلقى واحد يبيع على 60 دينار بالنسبة للكيلو، في حين البقري باش نلقى موجود 47 دينار و800 حتى 48 دينار و800 الكيلو، نلقاو الهرميش باش نلقى موجود من 6 دينارات حتى 7 دينارات، الهرق ما 15 دينار، كيبقى البقري 65 دينار بالنسبة للكيلو، في حين باش نلقاو المخلط السوم تاعو موجود الهبره بالعظم طبعا 39 دينار و800 بالنسبه للكيلو، ولحمه الكرومه باش نلقاها موجوده من 41 دينار و800 حتى 42 دينار و800، ما ننساش الحمرات اللي باش نلقى السوم تاعو 20 دينار كما نجم نلقاها موجود هذا كيف كيف 25 دينار بالنسبه للكيلو. اللحوم البيضاء نلقاو الدجاج مازال مرتفع السوم تاعو 7 دينارات و800 بالنسبة للكيلو الحي، نحكي على الحي يعني 7 دينارات و800، المذبوح 8 دينارات و500، 9 دينارات، وفما كذلك زي كيس 9 دينارات و500، كلاوة تتراوح الأسعار نتاعو ما بين 20 حتى 22 دينار، يقولوا يتراوح يعني باش تلقاو الأسعار هذيا، قلت لكم 20 دينار حتى 22 دينار بالنسبة للكيلو. شنو بقى عندنا بالنسبة للأسماك؟ الأسماك عندنا اسردينا 6 دينارات و800 بالنسبة للكيلو، مازال الماغرو متواجد أو غزير كل واحد شنو يحب يسميه بطبيعة الحال باش نلقاه موجود، الجيدة 12 دينار و800، المتوسط 14 دينار و800، والخشينة باهية 18 دينار و800 بالنسبة للكيلو، مازال الجيدة 12 دينار و800، المتوسطة 14 دينار و800، الخشينة باش تلقاها موجودة بين 16 دينار و800 و 18 دينار و800 بالنسبة للكيلو. بالنسبة للشفريت باش نلقاها موجودة على 12 دينار و800 بالنسبة للكيلو، البوكا جيدة 4 دينارات في حين المتوسطة باش نلقاها موجودة 6 دينارات و800 بالنسبة للكيلو، وعندنا بالنسبة للتريريا، التريريا 45 دينار و800 الكيلو، ورقة المربية باش نلقاها موجودة 21 دينار و800، القالوص باش نلقاها موجود 26 دينار و800 موجودة زي كيف كيف 28 دينار و800 بالنسبة للكيلو، السيليا 26 دينار و800 بالنسبة للكيلو. هذه أهم الأسعار اللي كان في مرشي ساحة ديال بوشوشة في بنزرت.
1: شكرا سيفون يعطيك صحة، هذه هي الأسعار اليوم في سوق سلاح الدين بوشوشة بنزرت، ما تختلفش على البارح، الأجواء ممتازة حقيقة، سيسروحكم الناس الكل، طريقة سلامة للجميع، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا
3: عم بي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع عوام. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلد أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللكح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل. حكاية الغرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك متراسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي، معاك يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب، الفنان العربي صابر الرباعي، الأربعاء 19 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا.
0: ليلى معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك.
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: في راني مي سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانييم يهنيكم، تخفيضات كبيره تستنى فيكم في سباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابله الجميلي في الرحبه منزل بورقيبه. نجموا تكلمونا على 23 380 584، والا 93 374 119.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: جي ام في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ام في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على gmv.com.
1: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل. وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي. اتهنى وتمان
4: مع تي بي ام مغراوي. اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور ميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo ou bensih al karhabtek youdouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'a. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
8: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بالصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا، وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. اي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار ادوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. اقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك، والسنوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المود مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محلة جميلة تختار. مع محلة جميلة تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلة والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة

0: والسلعة فرشكة بش الزقوقو يتعمل على أصوله مع جميلي ما تخير عليه حتى محل مع جميلي ريحة المولد بدات
1: أنا شايف وعامل كيف أنا طاير كنسمة سيف
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي الأربعاء 19 أوت 2026 أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجن أف أم
3: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم فأنتم مستمعينا الأعز أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة وصوتكم بالصوت العالي نحن الأقرب نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال احنا معاكم نوصلوا أصواتكم احنا نسمعكم احنا نساندوكم احنا نناضلوا معاكم احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم أوكسيجين أف أم إذاعتكم أوكسيجين أف أم إذاعة ولاية بنزرت الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معاكم احنا معاكم نقدموا محتوى يليق بيكم أوكسيجين أف أم بالصوت العالي صوتكم هو سر استمرارنا

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. أنفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفاش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
3: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: أي نعم، وتلقى أن لغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في الصف البنكه وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
9: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
10: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
9: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
10: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك.

تحية لكم، مرحبا بالناس كل مواد جديد من لازم تحية كل مستمعينا وفي هنا الناس تبع فينا 90 على 104.5 على السيت نتاعنا www.radiooxygen.tn. مرحبا بالجميع. اليوم ضيوفنا باش يكونوا المهرجان زرزونة ولا هاء المدير المهرجان زرزونة. ضربة البداية باش تكون غدوة، الشعار على ضفاف الإبداع نلتقي، نحكي على ضفاف القنال، نحكي على الزرزونة، على الجردة، على قدام الفاك دي سيونس والفاكولتي، البلاصة اللي متعودين بها الناس كل، نحكي على الدورة 31 مهرجان باسمه في البلاد، باسمه في الولاية، ينطلق غدوة 20 أوت يتواصل 26 أوت، يكون في موسيقى مسرح فرجة ورشات وفن كالعادة. أكسجين اف ام إلى جانب الإبداع، إلى جانب الشباب ذوما، إلى جانب الهيئة المديرة اللي مزيج بين أبناء يمكن الدومين والناس المغرومة بالدومين وبين أبناء المجتمع المدني اللي يحبوا يراو زرزونة في وجه آخر، في حلة أخرى. هما هكاكا ديجا وحلوا البيبان، زادوا معاهم للمتطوعين للشباب المتحمس باش يزيدوا يدعموا اكثر، سواء في اللوجيستيك ولا في التنظيم ولا في الميديا. دونك تحيه كبيره ليهم. غدوه ضربه البدايه كما قلنا باش تكون بالكرنفال وبزرزونا البيه واللي هو عرض شعبي صوفي. دوره باش نشوفوا فيها جعفر الجسمي، مسرحيته بسي، وباش نشوفوا فيها فهمي الرياحي، باش نشوفوا فيها زادة كيف عروض أخرى فمركز هيب هوب زادة كيف باش نحكي عليهم إن شاء الله أكثر تفاصيل معاهم من 20 إلى 26 مهرجان زرزونة. وبعد شوية المديرة يكونوا بحذنا نحكي معاهم على المواعيد هذه الكل. سينوك العادة نبدأ ديما بالمعتمدية متاعنا، باش نمشي وبعد شوية الأوتيك وباش نحكي على وضعية جديدة في أوتيك 31 10 8 90 باش تتفاعلوا معنا، تخليونا لي كومنتير على الباج متاعنا أكسجين تونيزي. لازم من توا حتى المساعتين ونص. مرحبا بالجميع.

0: لازم
1: على اكسجين افام اكسجين افام ماشي معكم لازم كما قلنا باش نبداو بالجهه بالولايه بالمعتمديه الولايه اللي هي اوتيك. لسعد الفرجاني حاضر معنا باش نحكيو معاه على زوز مواضيع. لسعد مساء النور. مرحبا صوت فما مشكل يبدو لي في الصوت عندك لسعد، ما نعرفش عندك ولا عنا. اي نسمع جست اشكال ظريفت نشوفه مع بعضنا مش مشكل. النقطة الأولى باش نحكي على مستوى الفلاحي، النقطة الثانية باش نحكي على طرقاتنا وضعية طرقاتنا، وخاصة اليوم واحد من الطرقات اللي ماذا بينا يكون فيه تدخل لسعد في أقرب الأوقات، لأنه مش معقول نقعدوا به بالوضعية هذية. دوك نبدأ بالفولي الأول معاك اللي هو فولي على المستوى الفلاحي. علي بشرة اليوم للفلاحة في أوتيكا. باه لطوني نعاودوا يتصلوا بلسعد باش يكون الصوت مريق. نحكي على عودة مياه الري منطقة بشحامبة أوتيكا الجديدة، واللي هي نقطة مهمة برشا بالنسبة للفلاحة في أوتيك والفلاحة أوتيك، لكن في نفس الوقت الفلاحة يطالبوا بإحداث مسالك فلاحية. نقطة ثانية كيف كما قلنا طرقات أوتيك، وواحد من الطرقات اللي ماذا بينا يكون فيهم تدخل يقولوا الناس، لأنه فيه منعرش خطير وفيه إضاءة ناقصة برشا الطريق هذايا، باش ما تكونش وضعية مخترة على مستعملي الطريق. لسعد يرجع معنا. مرحبا لسعد من جديد. لسعد
2: حمزة مساء النور من جديد. يا حمزة
1: مساء النور. مرحبا. دونك شنبداو بالنقطة الأولى كما قلت، نقطة مياه الري وعودة مياه الري بالنسبة لباش حام بوتيك الجديدة.
2: صحيح حمزة، بالحق هو حدث كبير وكبير برشا، حدث مهم روف فرحة مكتر برشا عند الفلاحة. تعرف الوتيك راي بالأساس منطقة فلاحية حمزة، وكان زيادة كلها تزرع في الغراسات هذه التقوية كما الجمارية. هذه حاجات المهمة برشا معروفة بها وتيك. كما وتيك جديدة وعندها مدة معناتها اللي فلاحة ما عادش تزرع في الجمارية لغياب مياه الري. كيف زيادة حتى كان يزرع في التفاح زيادة كيف ما عادش التفاح خاطر مياه الري تقطعت عند مدة تو ما فماش. الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة خلينا نقول فما حد معناتها فما تحركات كبيرة على مستوى الجهة وعلى مستوى الوطني حتى على مستوى محلي على أساس أنه فض الإشكال هذا. كان زيادة كيف باش حابة كان فما إشكال نتاع الجمعية المائية ومعناتها في بتدخل على مستوى السلطات الجهوية والمحلية حل الإشكال هذا نتاع الجمعية المائية، ووقع تعيين زاد جمعية معناتها هيئة مؤقتة لتسيير الجمعية هذه. المهم كله في الحديثة الإدارية كل حمزة، المهم أن فلاحة يرات اليوم ما مياه الري بعد مدة طويلة برشا معناتها اللي ناس قد فلاحتنا ضرت رانا معناتها ما عادش عائلاتنا زادت شردت ما عادش عندنا معناتها باش نخدموا بنجرة معناتها نقص في مياه الري. اليوم أنا قلت لك بعد مدة طويلة برشا الاستبشار جاء، اليوم وصلت مياه الري لوتيكا جديدة، وصلت مياه الري أيضا لمنطقة بشحامبة لمناطق التقوية. هذوما تعرف حمزة اللي من أهم المناطق التقوية في ولاية وزارة معتمدية أوتيك العديد من المناطق الفلاحية. اليوم هنا شفنا اليوم البشرة هذه هي كانت الوالي بنزرت عنده زيارة أخيرة كانت في منطقة بشحامبة بالتحديد وسمع المشاكل المواطنين خاصة المشكل الكبير هو من شكل الري. يعني قلنا اليوم راهو أوتيك جديدة وبشحامبة ولا عندهم الناس صالح الشراب بيت ناس تستعد تويك لغراس الجنارية ولغراس الزراعات التقوية اللي معروفة بها الجهات هذه خاصة في احتواء الجنارية البيضة والجنارية الحمراء اللي هي توا من أكثر الإنتاجات الموجودة في الجمهورية هي في ولاية معتمدية أوتيك بمنطقة بشحامبة ومنطقة أوتيك الجديدة. حاجة أخرى حمزة، إحنا قلنا معناتها الناس كانت فرحة كبيرة برشا للناس اللي رجع لها المال فلاح خاصة كلهم هم فلاحة اللي رجع لها مياه الري. فما إشكال بسيط برشا مش بسيط خلينا نقول هو إشكال مهم برشا كل بعد اليوم معناتها ولت عنا مياه الري وباش نرجعوا معناتها للإنتاج نتاعنا وباش تزرع معناتها الصابة نتاعنا. اليوم في العديد من المسالك الفلاحية اللي قاعدة راهي في إشكال كبير وكبير برشا اللي ماذا بيا معناتها الناس تستنى تو في تدخل عاجل المسالك الفلاحيه. نحكي على منطقه الزوبر في وتيكا جديده، نحكي زاد على منطقه بشحامبه كيما ناخذ الطريق للسبيل الذكر للحفر حمزه فما طريق نتاع سيدي عبد الله زاد هذا الى جانب العديد من المسالك الفلاحيه الاخرى اللي بحق لازم اليوم تدخل خاطر الناس عندها سيارات نتاع الفلاحيه وزيد ما الى جانب الجنانيه عندهم الحليب يا حمزه معناتها الناس عندهم سيارات تجار حليب كيما وتيكا جديده زاد كيف اليوم الدعوه ملحم الفلاحين بعد ما حل الاشكال الكبير هذايا نتاع المياه الري. ان شاء الله هم ينتظروا زادة في البشره نتاع ان الاشكال الكبير هذا نتاع بعض مناطق المسالك الفلاحيه يقع تعهدها ويقع صيانتها ولما لا زاد تعبيدها يا حمد. حمد هذا الموضوع الاول نحكيوا فيه على مستوى الفلاحي، موضوع الاخر على مستوى اداره التجهيز ومش مشكله معناتها الطريق هذايا.
1: خلينا في الموضوع الاول سي على سعد، يعني الفلاحيه مش موجوده تو بو لو مومون ولا موجودة وطالبين سيان. ولا طالبين سيان.
2: ولا موجودة حالة. ولا موجودة محلة ثلاثة. موجودة محلة ثلاثة. عند برشة معناتها ما تريدش وما تمثلش. اتعملوا البعض منها. لكن العديد منها اللي مزيئة الحمد لله. الاشكال متاحة كبير برشة. نحكيه وزيئة كما خدت على وثيقة جديدة وباش حامب. ونحكيه كان مثل توطريق هذا المسجد في لاحي انتع سيدي عبدالله. معناتها اشكال حتى مواطنين تتشكى منه تدخل خلال وحتى نتنقلوا منه واحنا زارنا واحنا اشكال كبير وكبير برشة. هذا ما اللي حكيه عليهم حمزة رمهم موجودين المسائل الفتاحية وقايمين الزيت عندهم مدة. معناتها لكن اليوم راو تهرت المسائل الفلاحية هذه ولات غير قابلة حتى الاستعمال وما عادش نجم تتعدى منها. خلينا حتى مطرش يمكن ما عادش نجم تتعدى منها يا حمزة.
1: واضح هي نقطة ثانية.
2: النقطة الثانية باش نحكيو على موضوع قديم جديد حمزة حكينا عليه من قبل لكن أنا مش جديد وحتى نأكدوا عليه اليوم وزيد نعاودوه. اليوم نحكيو على الفريق. الفريق هو تعمل جديد خلينا نقول هو كان قبل المرشميات المستعمل. اليوم كثرت السيارات. اليوم عند شط كوكو. اليوم ولات عند قلعة لندوس شفقات على قلعة لندوس. هذا الفريق تعمل تربط بين قلعة لندوس وتيكا الجديدة مع يربط من معتمدية أوتيك بمعتمدين قلعة لندوس وفي ما يقولوا يربط من ولاية منزارتي يربطها أيضا بولاية ريانا. الطريق هذا ليس بارش تستقل له الطريق هذا تمشي منه قلعة لندوس الفلاحة باش تقضي مصالحها كيف حتى باش يمشي لها بشعب ريانا بشعب تونس. الطريق هذا ولات عليه حركة كبيرة برشا. الطريق هذا حمزة إشكال وين؟ إشكال أنه نقص الإنارة فيه ما فماش إنارة كبيرة برشا والناس ما تعرفوش الناس تستعمل الطريق هذا لأول مرة أو فيه منعرج كثير وكثير برشا. معناتها المنعرج هذا الناس ما تعرفش تعذبت دنيارمون صار فيه مع تاكسيدون عند حكاية 3 أيام ولا 4 أيام اللي انقلبت مع السيارة من جهة المنعرج هذي لقوية برشا ما تتعدى طول ميعرش المنعرج هذي. اليوم الدعوة ملحة معناتها على أساس أنه لإضاءة لمارة ونحكيه لكن نحكيه على إضاءة في الطرقات يا حمزة رأينا نحكيه على سلامة المواطنين وسلامة السواق وسلامة الناس تستعمل وتجيك البنزارة وتجيك للطرقات وتجيك لوتيك على الأقل كيجيك سالم يروح سالم. حكينا على الطريق الجهوي عدد 337 بين رابطة بين رأس الجبل وأوتيك وقلنا تعدى هذا الناس تمشي من البحر ورأس الجبل تعمل رأي رأي ديما ناقص. نحن نقول رأي ديما ناقص ساعة 9 وساعة 3 رأي ديما ناقص. اليوم علق الطريق هذا اللي مثل اختر كيما عملنا حل احنا المفترق هذا معناتها الموجود في اوتيك وكاتكم له اذاعه ينتهى يا اخويا في المنعرج هذا تكثروا الاذاعه تعمل علامات معناتها المروري اشارات مروريه رغم انها موجوده ما تزيد توضح اكثر وكثيرين وتقولها راهو منعرج خفيف الناس ما تستعملش. اما اذا كان تحط انت بلاك وانت الاناره العموميه مش موجوده حمزه في الليل راهو يراها حتى حد راهو ما يراها حتى حد. معناتها اليوم الدعوه ملحه من الساكنين معناتها وجهه جديده ومستعملي الطريق هذا خاصه بالله التدخل لاناره الطريق هذا هو اللي ما لا على الاقل يعمل حواج اكثر شويه حمايه لمستعملي الطريق يا
1: حمزة. واضح شكرا لسعد يعطيك الصحة تحية ليك تحية لكل أهلنا في أوتيك مختلف معتمدياتها عماداتها 31-10-89 باش تتفاعلوا معنا تخلينا في كومنتير على الباج نتاعنا أوكسيجين تونيزي. مرحبا بكم الناس الكل في الاسم.

0: شبيك جاري البي يتكلم في روحك مولا باز؟
1: والله ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
1: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: في رانيا ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا، تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش، عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
4: حب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: لازم على
1: اوكسجين افان. جانيكم جديد في لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا حديثنا باش يكون على مهرجان زرزونه غدوه، ضربه البدايه. نحكيوا على مهرجان الاسم كبير في بنزرت، لانه دوره 31، دونك نحكيوا على عراقه بالنسبه للمهرجان هذايا. ولو انه تاريخيا ديما كانت الظروف صعبه، وديما تاريخيا نستناو باش انه يكون فما اوموا فضاء يليق بزرزونه وهيري زرزونه، باش يجمو يقدموا ويواصلوا في الابداع نتاعهم. وخاصه بالنسبه لهيري زرزونه اللي ما عندهمش وين يتنفسوا برشا، ابار بنزرت المدينه وسط المدينه، فانه كي يحب يقعد ورا القنطره بالنسبه ليه ما يلقاش وين يتنفس برشا في زرزونه. اليوم بدات تحرك شويه الامور، فما شباب، فما مجتمع مدني قاعد يخدم في خدمه باهيه، وان شاء الله المستقبل يكون افضل بالنسبه لزرزونه وابناء الدوره 31. على ضفاف الابداع نلتقي، دونك كما العاده ضفاف القناه باش يكون فيها المهرجان غدوه حتى 26 اوت، موسيقى، مسرح، فرجه، ورشات وفن. هذا هذه بطبيعه تقريبا نجم نقولوا هذا هو شعار المهرجان. باش نحكيوا على البرنامج، باش نحكيوا على النقاط الكل اللي موجوده مع الناس اللي بالحق ديما نحيي هيئه المهرجانات، لانه نعرف قداش يتعبوا، قداش يحطوا من جهدهم باش ينجحوا. والناس كلنا تقريبا ديما كي نحكيوا مهرجانات نقولوا ناس متطوعه، عاطيه من وقتها، من فلوسها، من مخها، من اعصابها، غير باش تفرح اولاد جهتها. دونك فرحان برشا انه موجودين بحذايا المديره ولا شويه من الفريق الكبير مهرجان زرزونه. سيف الدين اديب مدير المهرجان. سيف، مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور حمزه، مساء النور السادة المستمعين أكسجين أف أم.
1: أنيس الخشيمي كتب العام، مساء النور أنيس.
3: مرحبا بك حمزة، مرحبا بالسادة المستمعين الكل.
1: إيهاب بن حسين مكلف بالإعلام والاتصال، إيهاب مساء
4: النور. السلامة حمزة، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين على الديجيتال والمستمعين على الأثير.
1: عادنا وياك أصحاب من 16 نفس كل شيء صديقي. إن شاء الله ربي يوفقك وكالعادة استحق حاجة إحنا بحذاك ديما. إذا أكسجين ديما إلى جانب مهرجان زرزونة تاريخيا وسيرتو سنين مع الاولاد، لانه بالحق ساعه والحاجه معدل الاعمار صغير برشا. هذا صيف ثلاثه بيناتكم بين مدير
4: كتب 32 العام. سنه معدل العمر،
1: صحيح معدل العمر 32 سنه بين مدير المهرجان كتب العام والمكلف بالاعلام، معناتها الاولاد الكل تقريبا صغار، حتى ماهر نعتبره صغير. انا مازال شباب، ماهر من اكثر ناس من موسى تحيه لي اللي يضرب على زرزونه، زاد كيف يتكرم على زرزونه، ما نحكيش على فاروق والاولاد الكل، معناتها كلها شباب مازالت ومعدل العمر صغير، لكن الخدمه باش تكون ان شاء الله كبيره. هات خلينا نبدا من الاول بالكل سيف، من الاول بالكل نربطوا بعام ناول والسنه، كيفاش كانت الامور عام ناول؟
2: الحقيقه
1: كي قعدتوا كيفاش قيمتوا كيفاش مشات الامور عام ناول؟
2: عام ناول الوقت ضيق، احنا بدينا في المهرجان بتاعنا نخطوا قبل باسبوعين، صارت برشا عراقيل من ضمنهم انه كان المهرجان باش يتلقى. ف الحقيقة فما تكاتف جهود من عام ناول، وفما معناها ناس ورجالات وقفت باش نجمنا نحقوا الدورة اللي فاتت، اللي هي تعتبر ناجحة جماهيريا على الأقل ونوع العروض. فالدورة اللي فاتت تحدي كبير بالنسبة لنا، والتحدي هذا خلانا نزيدوا نخموا انه يكبر المهرجان، وعلاش ليه ان شاء الله في المستقبل يكون دولي. وهذا استراتيجيا بعد احكي معاكم فيها إيهاب، شنو مخطين وشنو نحبوا نعملوا معنا في المهرجان هذا من هنا الى المستقبل.
1: شنو هو البيلون اللي خشتوا بيه عام ناول؟
2: فما الباهي انه احنا كفريق وكهيئه متحدين، شباب كل حد من الاختصاص نتاعو، هذا اللي يعاوننا احنا معناه. سينو فما شويه عراقيل قاعدين نداركوا فيها في الدوره هذه، فما مشاكل معناه بيسير ماليه، دونك قاعدين نلقاو فيها في حلول. وكل دوره معناها نزيدوا نكتشفوا معناها حاجات، نتعرفوا على حاجات. هذا هو
1: انيس كي قعدتوا بعد دوره 30 معناتها، فما اكيد كما كل دوره نتاع مهرجان فما نقاط للمراجعه، فما نقاط ايجابيه نزيدوا نبنيوا عليهم. نعرف قداش صعيب باش ننظم تظاهرات كيما هكا، معناتها مهرجانات سورتو في المعتمديات ما هي سهله حتى.
3: صحيح حمزه، احنا ونفات بعد ما كملنا الدوره 30 تنفسنا وتنفسنا بتنهيدة كبيرة برشا، وتنهيدة زادة فيها الأولاد العام الجايش عنا وش معناش ديركتو مو، معناها مدام سخونة الحكاية، مدام نسخان في المهرجان، خرجنا من الدورة اللي فاتت بشق الأنفس ما كانتش حاجة سهلة جملة قدامنا، ما كانتش حاجة معناها وارد أن الحلم اللي حلمناه يصير حقيقة قدامنا بالإمكانيات هذيك، بالناس الموجودة، بالناس اللي عاونت، بالناس اللي ما عاونتش. هذا كله كان نقول له أنا عرقول كبير برشا قدامنا، لكن تنفسنا الصعداء بعد موفاة الدورة اللي فاتت، وقلنا شباب غدوة رانا عنا الدورة 31، غدوة دورة 31 باش تكون أكبر، غدوة الدورة 31 باش تسمع بها تونس الكل، وباش تسمع بها العالم العربي الكل، وهذا اللي نطمحوا له وإن شاء الله نحقه.
1: دوك الحلم اليوم هو
3: مهرجان جرزونة الدولي في فضاء مخصص لمهرجان جرزونة.
1: فوالا دونك مهم برشا باش نحكيو على البنية التحتية. وكان بحذنا سيد فوزي بن قيرات البارح مندوب الشؤون الثقافية يقول لي مشكلة متاعنا في بنزرت هي الفضاءات، ومشكلة في المعتمدية هي الفضاءات، ما عندناش فضاء يجم يخليك تخدم مهرجان مرتاح. فهالي متشمش تخدم مهرجان إيهاب اليوم كي يبدأ ما عندكش فضاء في البلانير، ظهالي مسيب تصعب برشا من سورتو من ناحيه التنظيميه،
4: تصعب برشا من ناحيه التنظيميه، وخلينا نحكي حتى من ناحيه اختصاصي اللي هو الاعلام والاتصال حتى باش تخرج صوره مزيان. الحقيقه عم ناول تعبوا اللوجيستيك، تعبوا التنظيم باش خرجنا الكليماج المزيانه هذيك، وزاد تعبت معهم ليكيب كوم حمزه تعرف المجهودات اللي تبذلت عم ناول فسنة. اضطرينا انه نعملوا ابيلا كونديداتور برشا متطوعين ومتطوعات، ميم دي ستاجير جاوا معانا سنة في الليكيب نتاع الاعلام والاتصال وفي اللوجيستيك والتنظيم، تفاديا الاخطاء وتداركا الحاجات صارت عم ناول. ان شاء الله سنة يخرج المهرجان في ابهى حلة، ولا كما حبينا نشوفوه، واتباعا الاستراتيجية والرؤية نتاع مهرجان زرزونة. عم ناول خدمنا على نطاق محلي وجهوي، سنة خدمنا على النطاق الوطني، عام الجاي لما لا نسعى أنه يكون دولي، وحتى وإن لم يتوفر الفضاء، لأنه اليوم أكبر المهرجانات الدولية في العالم تصير اون بلان بيبليك اون بلان اير.
1: بالضبط،
4: لكن تكون النقاط التنظيمية تكون الفريق نتاع التنظيم أكبر،
1: وبرشا فلوس، برشا تنظيم، برشا لوجيستيك باش تنجم تسويري مهرجان في الفضاء المفتوح، ماهوش ساهل سورتو تخرج إيماج مزيانة. سيف عندكم برشا اللي بديتوا تخدموا على الدورة 31،
2: صحيح
1: عندكم مدة بديتوا؟
2: احنا ديجا عملنا تقييم للدورة اللي فاتت، ومن وقتها بدينا نخطو. عندنا تقريبا 3 شهور توا قاعدين نركحوا في الامور. بيان سور اذا كان باش تجيب معناها تعمل برنامج باهي يليق بمهرجان جرزونة دورة 31، نحكيو من عام 95 تأسس المهرجان هذا، جات فيه اسامي معناها كبيرة، نحكيو على لطفي بوشناق، نحكيو على فاطمة بوساحة الله يرحمها وغيره من الفنانين. دونك نحبوا المهرجان يمشي ويطلع. هذاك علاش قعدنا نخطو ونلوجو بالحق في برنامج يكون للفئات الكل، معناها للصغيرات للكبار للشباب. دونك القعدات اللي قعدناهم راهو معناها نحكي لك نصبحوا، فهمت؟ دونك برشا تعب بالحق، برشا تعب.
1: المعضله الاولى شنو؟ فلوس
2: طبعا، المال قوام العمل. دونك الفلوس
1: سيرتو كي نحكيو على كبرى
2: معناها، صحيح كي نحكيو على عروض كبرى لازم فلوس، لازم ماديات باش نجم تجيب معناها ممثل ولا فرقة موسيقية كبيرة باش تنجم تحييلك معناها المهرجان.
1: بالضبط. دونك تحضيرات أنيس عندها مدة تخمو كيفاش؟
3: عندها مدة خويا نخمو كيفاش طالعين هابطين. الحقيقة أنا أول حاجة قبل ما نحكي في حد شيء نحب نشكر الناس كل، سيرتو صاحبي وخويا ورفيق الدرب سيف الدين الأديب، انت يتبع في شقيقه ورقيقه كما يقولوها، معناها من الحصحاسه اللي لازمها تبع على الكياس الاخر حاجه.
4: اكثر شخص حريص على
1: انجاز مدير مهرجان
3: مسؤوليه كبيره ونحييه عليها بصراحه، مسؤوليه كبيره تحملها. الاستعدادات اون فيت احنا عندنا تويك 3 ايام ما قدناش، مبني على قدم الوثائق، كل شيء قاعدين نضبطوا فيه، كل شيء
1: احنا تو كما تقول وصلنا لمسات الاخيره. اما التحضيرات كما قال لك من عام ناول تقريبا،
3: اي هذيك كملت الامور هذيك اللمسات الاخيره باش الناس توجي تشوف التصويره. سي معناها ديجا اليوم انطلقت الاشغال الكبيره في تحضير الفضاء وتهيئته والخدمه عليه، خاطر خدمه كبيره برشا فضاء مفتوح، وخرج من اشغال زاد مزيد خرج من الاشغال، دونك في برشا خدمه كبيره. تحياتي لرامي اللوجيستيك هو اللي لاهي بالامور هذيا، زاد برشا سخانه لكنه متحمل وواقف على كل شيء. زاد ان شاء الله اخويا ان شاء الله نفتتحوا كما يليق، كما يليق بالجرزنيه وكما يليق بالبنزرتيه وكما يليق بالدوله التونسيه.
1: قديش خذيت البرمجة هذه منكم
4: برمجة
1: تخطيط تحضير
4: بالضبط؟ بالنسبة للتخطيط ساعة مرحلة التخطيط بدينا من ماي تقريبا نتلموا وعملنا وركشوب الأولى دونك شنو هي الرؤية اللي راوها كيفاش نطمحوا السنة باش يكون نقدنا مع مناول نقدنا رواحنا باش نجمو نخدموا السنة. فالسنة كانت كما قلت لك باش نمشيو على مستوى وطني دونك حطينا العروض هذيا ولكن البرمجة مش كان هذيا حمص عن عروض موازية اللي هي باش يكون بابا زركش وفرقة ديرولنا راي من الجزائر الشقيقة بالمناسبة نوجهو لهم تحية هذوما باش يخدموا في الشارع
1: اوكي
4: هذوما شارع في زرزونة باش يحيا كيما عندنا زاد الورشات دونك عندنا نحيو امنا الغربي اللي هي مسؤولة على الورشات والأنشطة الموازية اللي قامت بالخدمة هذه وبالطبيعة معها كامل الفريق. دونك التحذيرات واللمسات الأخيرة تو صحيح لكن جات بعد تعب كبير حمزة وبعد مجهود برشا ناس
1: بالضبط. سيف معناتها اليوم عنا مهرجان عندنا حفلات ولا عروض باش تكون في الفضاء المخصص هذاك في القناة وفما ورشات اون باراليل وفما عروض في الشارع يعني عبارة مهرجان في ثلاثة حاجات
2: بالضبط. احنا حابين السبع ايام هذوما كيما نقولوا بلغتنا سبع ايام وسبع ليالي معناها عرس
1: حافلة
2: حافلة يعطيك الصحة. الناس الحقيقة مشتاقة في جرزونة كيما تعرف حمزة معناش دار ثقافة معناش حتى مكان عمومي خاص ولا عمومي معناه ثقافي دونك الناس مشتاقة في جرزونة
1: حتى الجردة مسكرة
2: معناه الجردة كيما تشوف معناه فما أشغال حاليا يعني الناس متشوقة ومتحمسة للمهرجان هيك علاش احنا حابين نوفروا أكثر ما يمكن من عروض كسوة في المهرجان معناه العروض الرسمية عروض موازية أو حتى عروض معناها كورشات معناها حتى الورشات في حد ذاتهم باش يكونوا فيهم إن شاء الله في آخر نهار نتاج للورشات هذو
1: دونك باش يكون كل شيء ماشي اون باراليل ونبداو نهار 20 نكملوا نهار 26 معناتها نيس سبع أيام
3: شدة فيهم الدنيا الكل بحول الله جرزونة باش تعيش على وقع مهرجان نسميها أنا ضخم أيه. ضخم المرة هذه المهرجان متاعهم الجرزنية كل باش تنفس من الصباح للليل أنا معناها نو ستوب المهرجان من الصباح للليل عندك صباح ورشات العشية العروض الموازية في الليل السهرات دونك العملية سبع أيام ولا 24 ساعة وأنت عندك
1: تعمل دول كل
3: جوستومون وي عندك فيهم برشا حاجات معناها برسمي خدمة كبيرة قاعدة تصير فهمتني مشكورين زاد المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية اللي وقفت في دعم المهرجان هذايا وحرصت على الديتاي زاد اللي فيه وشجعت على الأشياء اللي قاعدين نقترحوا فيها عليهم باش تكون جرزونة حية.
1: واضح دونك نحكيوا بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية خاصة في البرمجة شنو استنى فيكم في جرزونة الأيامات الجاية من 20 من غدوة حتى النهار 26 الدورة 31 مهرجان جرزونة نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل في اللازم لازم. مرحبا بالجميع.
0: في رانيا مي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك سباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
5: قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام خاطر ما بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلي بأساميها أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي هذم الناس البلدية ولاد الحومة واللعبة الشعبية من هنا خرج الأصفر واللكح لهنا الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم هيا شد عندك معك يتعدى عمري بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر حكاية الغرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني وانتي افيون في راسي عمري بلونك متراسي جامي ننسى القضية خاطرنا حسين ياتور بنظرتي. وهكي يتعدى عمري لكلنا أبونات.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أنا شايخ وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب، الفنان العربي صابر الرباعي، الأربعاء 19 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي وأكسجين أفام.

0: لازم على
1: أكسجين أفهم. وسيماكو في لازم لازم، مرحبا بالجميع. نحكي على دورة 31 مارجن زرزونة، انطلاق يكون غدوة حتى 26 أوت. نحكي على الهيئة المديرة، ما نحكي مع الهيئة المديرة موجودين بحذانا، سيف الدين الأديب مدير المهرجان، يعني يستخشمي كتب عام، وهي بن حسين مكالب الإعلام والاتصال. خلينا نبدأ قبل كل شيء بالأفيش، ما نعرفش عن تكون فيكم خويا. نحكي وأفيش، نحكي على اللي اخترتوه في الأفيش، معناتها
2: نعرفش.
1: نبدأ معك ولا إيهاب. دونك في الأفيش ساعة السلوغان ولا الشعار اخترتوه على ضفاف الإبداع،
2: ضفاف الإبداع
1: واللي في التصويرة
2: عنا الفنار، الفنار اللي فيه شيرة زرزونة مش اللي في شيرة بنزرت، دونك الحمراء.
1: أوكي.
2: الناس اللي تعرف فما الميزالونة في الوسط، فما الفنار اللي على اليمين والفنار اللي على اليسار، وقت تدخل بواخر هما اللي عرضوا لهم. دونك عمنا والخدمنا فلوكة وصيات.
1: أيوة.
2: في إطار الخرافة سناء كبرت بينا الحلمة ومشينا الفنار والفلوكة اللي بالشراع، دونك ومتواصلة الرحلة من الدورة 30، دونك حاطين استراتيجية كيما قلت.
1: دونك الفلوكة كبرت،
2: الفلوكة كبرت اليوم والحلمة كبرت،
1: وصلتوا للفنار.
2: وصلنا للفنار،
1: مازلتوا باش تفوتوا؟
2: مازلنا اكيد باش
1: نفوتوا. دونك والحاجبين باش نقعدوا في البحر معناتها.
2: بالضبط.
1: اي زرزونة في علاقة
2: بالبحر، زرزونة بالضبط. فما قوس نتاع سيدي الذهبي في الخلفية.
1: أيوة.
2: هي الزاوية الأقدم زاوية في زرزونة موجودة. فما جامع الخلفاء اللي هو جامع مبني على الطراز الأندلسي على الجيرة اليسار بالنسبة للمشاهدين اللي قاعدين يشاهدوا في الأفيش، وفما الأنكرة اللي هي رمز للبحر.
1: بالضبط.
2: السلوغان بتاع المهرجان هو في حد ذاته حرف الجيم هو انحناءاته، حتى كي تقلب تلقى جيم مرة أخرى، دونك في اليمين وفي اليسار وفي كل الشيرات تلقى الجيم اللي هو الحرف الأول مدينة جرزونة، وفي نفس الوقت كي تركز في تفاصيله تلقى لانكر المرسات.
1: Voilà.
2: دونك هي رؤية كاملة وبعد فني كامل في حتى في خرافته وفي ستوري تيلينج متاعه، وهكا يكون واضح للجمهور. يعني الحقيقة أنا نحب ديما نخلي كل يعني نخلي حاجات رمزيات خلي الجمهور هو اللي يكتشفها، لكن كنت سألتني ولازم شنوض
1: بيان سور. هو خطر اليوم ولينا في عهد سورتو ديجيتال والصورة. سيف الدين الأديب اليوم كمدير مهرجان ظهر لي من النقاط اللي لازمك تركز عليهم وتركزوا عليهم كهيئة مديرة الكل، هي الدخلة بالنسبة للناس في المهرجان. اليوم حتى كي ترى المهرجانات الكبرى ولا الدولية الكبرى في البلاد، الناس كل تستنى اللوجو. أول حاجة الساعة شنو هو اللوجو نتاع الدورة؟ في كارتاج، في بنزرت، في صفاقس، في الحمامات، يقول لك شنو هو اللوجو الدورة، شنو اختاروا السنة لوجو، واللوجو ظهر لي من غادي يبدا يوري فريق العمل الابداع نتاعو.
3: صحيح حمزه، الحاجه هذه مش مسناه، اشتغلنا عليها من عام ناول. فما فريق معناها لاهي بالكوم ولاهي بالاعلام والاتصال والصوره، والفريق هذا الحقيقه من خير الشباب. صحيح في البدايات نتاعو، لكن فما بصمه، وفما في البصمه هذه فما فن تحس.
1: بيان سور.
3: ديما نرجعوا معنا اللوجو كما كان يفسر لك إيهاب، الهوية متاعنا في الصورة اللي احنا عملناها، المعنى التجذر متاع جرزونة، الحاجات اللي احنا ديجا موجودة عن. دونك نحبوا نستثمروا اكيد في الفريق متاعنا هذا، وبشوية بشوية ديجا كما كان يحكي لك معنا الفلوكة كبرت، الحلمة كبرت، والفريق هذا زاد اللي كان متكون من 3 أشخاص فقط، هو بيدو زاد كبر، وطوى على رأسهم إيهاب بن حسين هو اللي واقف عليها التاش هذا.
1: بالضبط، يعطيكم صحة إيهاب، خطر خدمة مزيانة سورتو لا فيش لولا تعطي انطباع مزيان، وكما قلت انت حكايه معناتها اصلا يكون فما تشويق باش يعرفوا الناس عام جاي شنو فما ولا شنو تخموا العام جاي وكيف باش تكون عام جاي القصه. دونك فما خدمه قاعده تخدم مع ديجيتال، هذاك المهم، بما انه اليوم البلاد كلها ماشيه غادي، الناس كل ماشيه للديجيتال.
2: هو حتى سامحني حمزه باش نقص عليك، على مستوى السياسه الاعلاميه والاتصاليه اللي خديناها في مهرجان زرزون راهو مهمه برشا التاش اللي نعملوا فيها، حتى على مستوى الخوارزميات. اليوم كي تكتب في جوجل ولا تعمل ريسيرش على جرزونه، الحمد لله
1: يطلع المهرجان،
2: يطلع المهرجان. خاطر كانت تطلع جرائم، تطلع حاجات تاعهم ومش هذيك زرزونه. زرزونه ولاده، زرزونه بلاد المثقفين والثقافه، زرزونه بلاد الرياضيين والرياضيات، في كل الفئات وفي كل الاختصاصات عندنا شباب وشابات قادرين انهم يحملوا المشعل. وهذا علاش فعنا ديزاتولي حمزه باش نكونوا الشباب هذايا والمراهقين هذوما باش يحملوا المشعل من بعدنا، لانه نحن نحكيوا على رؤية متاع 5 سنين القدام ثم على 10 سنين القدام شكون بعدنا. دونك باش ما يصيرش المهرجان زرزونة اكل الجفاف وما عاش تلقى الناس باش تخدم، لانه ولا لازم اليوم اللي يجي راه يشد مهرجان زرزونة حتى بعدنا احنا يخمم في الجيل اللي بعده، لانه كان باش تقعد حدك حد روحك ما عنده وين باش يوصل، ما عنده وين باش توصل السفينه.
1: فوالا يقول لك تو الجروب متحمسه من بعد يجي بعضهم يجم يبركوا ولا سبحان الله.
3: الحقيقه حمزه هو الهدف الرئيسي لو سمحت
2: exactly. بسيت
3: عليك هذا الهدف الرئيسي نتاعنا احنا كهيئه مديره حاليه، انه احنا بالحق نستثمروا في الشباب هذا والاطفال هذا باش هما عام الجاي ولا العوام اللي باش تجي من بعد هما معناها يقفوا المهرجان هذا وما يتفاش.
1: بالضبط. اي البرنامج سيانيس
4: البرنامج
1: غدوه نبداو،
4: غدوه نبداو ان شاء الله نبداو 8 نتاع العشيه في الكرنفال.
1: اذا الناس تبع فينا على الفيسبوك على ديجيتال تلقاو في الـ في الـ في الـ في اللايف بيان سور. البرنامج اللي باش يكون فيه 8 سهرات، 8 اول
4: 7 سهرات و
1: سبعة و...
4: اليوم الاول كرنفال. فيه الكرنفال وفيه سهره الافتتاح الكرنفال السنه كما عمناو الأكثر شوية. زدنا حاجات أخرين في الكرنفال السنة، مشاركة كبيرة في جرزونة الكل بجميع قطاعات جرزونة مشاركة في الكرنفال، باش نلقاو الفرقة النحاسية، باش نلقاو عرض الخيالة، باش نلقاو الجروبات نتاع الرياضات الفردية، وباش نلقاو لي سبور زاد موجودين معنا، الكشافة التونسية، الهلال الأحمر اكسترا، هذوما كلهم منظمات موجودة معنا في الكرنفال غدوة اللي باش ينطلق 8 متاع العشية من مونجيل جرزونة اللي هي قلب جرزونة ولا روبير بتاع جرزونة الكل، من المونجالة انطلاقا من المونجالة حتى تكشف فضاء المهرجان، من ثم ناس تتفرج في عرض الخيالة غديكة في انتظار سهرة الافتتاح اللي هي باش تكون على الساعة 10 ليلا بقيادة الفنان أحمد الهاني. سهرة اخترنا انه وارتأينا انه تكون سهرة جرزنية 100%. الفرقة الكل من جرزونة، الفريق الكل من جرزونة، رهان كبير على انه أولاد جرزونة هم يقوموا بافتتاح مهرجانهم. حاجة مهمة برشة زادة قدام الناس الكل في أنه راه جرزونة فيها برشة فنانين قادرين أنهم يفتتحوا مهرجانات كبيرة وكبيرة برشة. المهرجان متاعنا اليوم معناها ينطلق غدوة بالحفلتين هذوما، من ثم نتعداو لليوم الثاني.
1: باش يكون غدوة شنو؟ شعبي صوفي؟
4: غدوة باش يكون خليط من الفنون الشعبي والصوفي والمالوف، باش نلقاو عدد من الانماط الموسيقيه المختلفه على اختلاف الاختصاصات نتاع الفنانين تاع جرزونة اللي قايمين بالعرض.
2: تكون فيزيون عالميه،
1: جروب كامل معنا.
4: جروب كامل
1: العشرة متاع ليلة،
4: العشرة متاع
1: ليلة، والكرنفال ديجا يبدأ 8.
4: الكرنفال يبدأ 8
1: من المونجيلا الفضاء المهرجان،
4: المونجيلا حتى كش الفضاء المهرجان، مسيرة كاملة باش يشاركوا فيها الناس الكل. ندعو الناس الكل أن تشارك في الكرنفال، هو احتفال وإعلان لبداية الأيام هذية، أيام المهرجان في جرزونة. وبعد عندهم السهرية الافتتاحية الرسمية
1: فوالا
4: إن شاء الله
1: ساعة كل ليلة،
4: كل ليلة
1: فوالا 7 أيام باش يكونوا ورا بعضهم،
4: كل ليلة 7 أيام باش يكونوا ورا بعضهم سهرات العشرة متاع الليل.
1: أوكي
4: كلهم. اليوم الثاني اللي هو نهار 21 باش يكون لقاء مع الفنان والمايسترو بالحسن ميهوب في عرض اسطنبالي، رؤية أخرى زادة في الأنماط الموسيقية، حاجة موجودة في عقليتنا وفي تراثنا والحاجات اللي نسمعوها زادة احنا كتوانسة هو اسطنبالي والحاجات اللي نعمل عليها جو، ومن طون تعرفنا على أشياء أخرى. فما كما قال لك سيف إنه فما استراتيجية، راه نتعرفوا على آلات جديدة، نتعرفوا على أنماط جديدة، فما جيل يمكن ما يعرفش النمط الموسيقي متاع اسطنبالي يتعرف عليه من خلال المهرجان هذا. هذه صارت نهار 21 يوم 22 أوت اللقاء مع العرض
1: سبت.
4: الكبير السبت،
1: نهار السبت،
4: نهار السبت 22 أوت لقاء مع الفنان جعفر القاسمي في عرض مسرحية تبسي اللي هو عرض وان مانشو، باش يكون زاد في فضاء المهرجان.
1: كيفاش كانت الاتصالات والكونتاكت مع جعفر سيد؟
3: الحقيقه ما فماش اتصال مباشر معنا مع جعفر، احنا اتصلنا بالوكيلة الاعمال نتاعو وفما تجاوز
1: من بعد
3: نتاع الحفلات، ومن بعد معنا باش نجمنا نتحصلوا عليه. هو الحقيقه مرحب بالفكره على الاخر، عجبته حتى على الفضاء معنا نحكيه، عجبته الفكره كيفاش على البحر، وهو ديجا هبط فيديو البارح واستدعى فيه الناس معناها من العائلات جرزني الكل حتى من زوار معناها خرج جرزونة. دونك مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله باش يكون عرض ممتاز. احنا شفنا حتى في الفيديوهات في عرضه في سوسة الدولي الناس الكل تفاعلت معناها مع العرض، وجماهير غفيرة كانت موجودة، دونك ان شاء الله كيف كيف في جرزونة تكون فما جماهير غفيره وعلاش لا الناس الكل تجي معناها حتى من خارج ولايه بنزرت.
1: بالضبط جعفر القاسمي نهار السبت 22 اوت في جرزونة
4: 22 اوت نهار الاحد باللي الناس اللي رجعت تخدم واللي معلاش كون جيات نهار الاحد عندكم موعد مع عرض الصلاح لسامي بالحسن نهار الاحد باش يكون عرض صوفي باش تكون سهريه صوفيه عنا مناسبة دينية زادة جاية في الأيام هذية المولد النبوي الشريف فهمتني ونهار لحد للصوفي نصيب في مهرجان جرزونة وهو عرض الصلاح بقيادة الفنان سامي بالحسن نهار الاثنين 24 أود عندكم عرض خيال جميل العرض هذية صغار والكبار يتفرجوا فيه ويستنوا فيه
1: جوك هذا
4: صديقنا محمد الأخوص وهو عرض مسرحي موجه للأطفال
1: اللي اخترته انت
4: والله أوف.
1: انت ولا سيف لما نعرفك انت تميح اكثر للجو هذا
4: الميل اكثر للجو هذا انا ممثل في ونمشي ديما في صنف الاطفال ونحب الاطفال وللاطفال زاد نصيب في المهرجان لانه معناها الطفل مهم برشا من انه يثقف ويتكون ويشوف ويتفرج ويتعلم ويتربى على الاشياء هذه ويتربى على الثقافه هذه باش تلقى عنده زاد نهار اخر المسرحيه نعرفها فرجت فيها مسرحيه فيها برشا مساجات حلوه فيها برشا حاجات نجم توصل للطفل يوعى منها او ميم طون الطفل قاعد يتفرد قاعد يضحك قاعد شيخ مع العرض وكما نقولوا احنا عامل كيف كامل مع جميل ومحمد الخبص
1: بالضبط 24 اوت
4: 24 اوت 24 اوت السهره باش تكون مع اركز هيب هوب
1: 25
4: 24 اركز هيب هوب عرض موجه للشباب والعائلات ايضا
1: شتوفاو المهرجان بقوه معناتها
4: اي موجه للناس الكل اركز هيب هوب فيه زاد مجموعه انماط موسيقيه مختلفه الاكثريه الشباب يسمعوا فيهم الانماط هذيا كيف كيف زاد نوع جديد متاع موسيقى وتركيبه جديده متاع موسيقى في تونس العرض هذا مراهنين عليه برشا وندعو الناس الكل وراو العرض موجه زاد للعائلات ما هوش عرض شبابي وحده موجه للعائلات
1: بالضبط
4: الناس الكل تنجم تكون حاضره فيه
1: 25 اوت
4: يوم الاختتام 26 اوت بقياده الفنان فهمي الرياحي باش يكون عرض تنفيسه يتنفسوا فيه الجماهير نتاعنا وبش يكون زاد عرض فني
1: جماهير يتنفسوا انتم ليرا
4: لا جماهير يتنفسوا
1: انتم تنظيميا بش يكون
4: اكيد
1: بش يكون واحد من السهرات الكبرى
4: مازلنا احنا ما تنفسناش وقتها اما الجماهير بس تنفس مع فهم الرياحي في عرض راقي ومهم جدا نختتموا به الدوره 31 لمهرجان جرزون هذه البرمجه وان شاء الله تنال اعجاب الناس الكل وان شاء الله يشوفوا ما يليق بجرزون
1: بالضبط عندنا في اون باراليل ما نعرفش برشا ورشات
4: صحيح عندنا برشا ورشات
3: صحيح مع العروض الرسمية عندنا ساعة عروض موازية فما مبادرات الحقيقة معناها من المجتمع المدني كيما مبادرة متاع تكريم المعلمين باش تصير إن شاء الله في الاختتام فما كيف كيف زاد معرض باش يكون موجود ومفتوح على طيلة أيام المهرجان للحرفيين معناها المحليين من الجهة باش يبيعوا معناها الحاجيات متاعهم اللي يحبوا يبيعوهم معناها السلع وفما كيف كيف عرض من الجزائر الشقيقة اسمه ديرون لراي باش يكون موجود إن شاء الله قبل عرض إركيزي بوب على الساعة 8 ليلا وفما عرض آخر اللي هو عرض
1: وين؟ وسط البلاد ولا في نفس في فضاء المهرجان؟
3: باش يكون قريب الفضاء المهرجان لكن هما أصدقائنا الجزائرية هذوما باش يجيو يحييو معناها المهرجان من أول نهار حتى إيش لآخر نهار باش يكونوا كل مرة يلعبوا في بلاصة وبابا زركش كيف كيف تحية للأستاذ نزار لكشاو عنده ورشة في المهرج وفي نفس النهار اللي هو 24 عنده عرض قياسي اسمه بابا زركش
1: هذم تقريبا العروض اللي بشكون موازي
3: العروض موازي بالنسبة للورشات بش يكونوا ان شاء الله من نهار الجمعة حتى ايش لنهار الاربعة من نهار 21 لنهار 25 اوت عندنا ورشة المسرح للأطفال مع حسن الأشهب بالمركب الثقافي الشيخ إدريس بمنزرت وبالمناسبة نقدموا تحية للمركب الثقافي والمدير متاعها سي بشير القمودي على دعمه للورشات هذه كيف كيف نقدموا تحية للصندوق العالمي البيئة اللي هو مدعم عنا الورشات هذو عنا ورشة السينما مع حمزة الورادي دار الشباب حمزة الدلالي جرزونة ورشة السينوغرافيا والبراعة اليدوية مع أمن الغربي في الفضاء الثقافي رشفة فن، ورشة الرقص مع ملك النموشي هي بنت منزل ورقيبة تحية ليها في الفضاء الثقافي رشفة فن، ورشة الرسم مع أمين الله القادري باش تكون موجودة في المكتبة العمومية بجرزونة، ورشة لغة الإشارات باش تكون موجودة في المكتبة العمومية زادة بجرزونة مع الشاب أمير المزي، ورشة المهرج الصغير مع الأستاذ نزار كشاو في الفضاء الثقافي رشفة فن، ورشة المجتمع المدني ودوره في الحفاظ على البيئة المحيطة مع الأستاذ محمد نفاتي والشاب رانيا الشعابي بالفضاء الثقافي رشفة فن. كيف كيف عنا ورشة الإسعافات الأولية مع الهلال الأحمر باش تكون زي في فضاء المهرجان، وورشة المحافظة على نظافة شواطئنا باش تكون مع الصندوق العالمي للبيئة.
1: فوالا دونك عندنا عروض موازيه وعندنا ورشات، كل شيء يمشي باراليل مع بعضه كما كان يحكي يعني اسم الصباح للليل معناتها تبدا زرزونة حفله ومنظمه في الامور هذه الكل. نذكر انه باج فيسبوك اكتيف على الاخر الاولاد خدمه في خدمه مزيانه هي، دونك تلقاو كل التفاصيل تلقاو لي ديتال كل يكتب مهرجان زرزونة يلقى كل شيء
2: بالضبط، تكتب مهرجان زرزونة تلقى التفاصيل الكل من الاجوس كزاد، وفما فورمولير بربي الاولياء عمرو فيه فورمولير باش تجيبوا صغاركم للورشات. رانا نعملوا برش على وعي الاولياء من الكاميرا هذه،
1: اي بيان سور
2: نعملوا برش على وعي الاولياء، راهو منكم انتم تبدا الحكايه باش على الاقل نخليه مستقبل باهي لزرزونة، لانه مهم برشا حمزه انه يكون عندك اجيال مثقفه وللمثقف دور. اليوم صحيح احنا كنا مظلومين في فتره ما وكنا بعاد نوعا ما على القطاع التنظيمي، كنا ديزارتيست سيف المسرح انيس كيف كيف انا في السينما، كنا بعاد برشا على الموندو نتاع تنظيم الفعاليات والمهرجانات، لكن اليوم لقينا رواحنا في التنظيم،
1: رجعتوا متحمسين
2: بعد يعني ما لينا برشا اخلالات الحقيقه في برشا دورات بدون ذكر رقم الدوره ولا
3: لكن كذا. بالمناسبه تحيه ليهم،
2: تحيه ليهم على خطر على عاتقهم،
1: حاولوا ولك اجتهدنا
2: حاولوا لكن غياب الشباب راهو
1: بيان سور
2: الحقيقه يعني عنصر مؤثر ومؤثر جدا، دونك على هيك نحن ان شاء الله كي نوليو شياب ماذا بينا نلقاو الشباب موجودين.
1: هي لازم مزيج بين الزوز، لازم مزيج بين الزوز باش
2: تخدم خبره
1: الخدمه كما نقولوها تمشي تمشي صحيحه. دونك فوالا شفت بلاغات انيس طلبتوا متطوعين كيف كيف فما تفسير ولا فسرته للحفلات انه مش يكون فما فلوس ما فماش فلوس كيف باش يكون النقاط هذه كل اون توكا نفسروا كل شيء. نحب جوست نعتذر وخارج عن نطاقنا بطبيعه انقطاع التيار الكهربائي وانا نعاني وكما توانسه الكل، دونك اللايف ان شاء الله بعد شويه يلقاو اللايف على الباج نتاعنا سورتو البارتي الثانيه راكم تسمعوا فينا على الاف ام، وانا اتوندون ان شاء الله بعد شويه نهبطوا لهم اللايف بتبعتنا قاعدين نسجلوا في كل شيء. دونك البلاغات يعني اللي تهبطوا فيها،
4: البلاغات اللي نهبطوا فيها هو استراتيجيه ساعه كامله، الفريق الاعلامي بقياده خويا ايهاب بن حسين زاد قاعد يخدم في خدمه كبيره على الديجيتال وقاعد يهبط في بلاغات وقاعد يوجه في الناس انها تعمر اونليني، وخاطرنا في عصر تويكا الرقمنه وعصر التكنولوجيا دونك حاجه هذه تصير اونليني. احنا قدمنا بلاغ في المتطوعين لانه اكيد جدا المهرجان زرزونة مفتوح للناس الكل، مفتوح بنزرت الكل، المهرجان هذا لكم انتوما وعلاش لا البنزرتية الكل ما تكونش جزء من المهرجان هذايا، انتم تنظموا المهرجان، المهرجان نتاعكم انتم تنظموه، انتم تقفوا عليه وانتم تنشحوه وانتم توصلوا به البعيد. اطلقنا اذا على المتطوعين، كيف كيف اطلقنا البلاغات للمشاركه في الورشات اللي هما عددهم وصل العشرة، 10 ورشات بمختلف الاعمار ومختلف الاشياء اللي باش تاسسها الورشات. اطلقنا زاد بلاغ للمشاركه في ليكيب نتاع الكوم مع اخونا اياب، علاش لا، انت مغروم بالاعلام، مغروم بالتصوير، مغروم بالتوثيق، مغروم بالديجيتال، تكون جزء من الفريق الاعلامي
2: اللي والحقيقه تفاجات راهو من المستوى نتاع الفريق الموجود حقيقه السنه حتى كنا نختار ونعملوا في الكونديداتور والانترفيو مع المتطوعين هذوما ولا الاستاجير لقيت خبرات ما كنتش نصورها سنة. عنا شكون يقيس مؤشرات النجاح، اختصاصي في زرزونة يقيس مؤشرات النجاح باش يعرف لي ستاتيستيك لي استيماسيون، دونك عندنا حاجه هكا في زرزونة اوكي مهمه لازمها تكون موجوده في فريق الاعلام. حاجه كانت غايبه عليا نقرا فيها في سي في نتاع انسان ولد
1: زرزونة،
2: ولد زرزونة ايه اوكي فازي. دونك سنة عندكم زادة بعد المهرجان وعلى كل اختتام حفلة بخلاف بيان سور الفيديو تاع النهار هذاك والتغطية باش تلقاو لي ستاتيستيك قداش حضروا جمهور قداش حضروا في ليزاتوليي شكون الفرق المشاركة في الكرنفال العدد الجماهيري التقريبي إناث ذكور إلى آخره
1: مهم برشا
2: هذا مهم برشا حتى على من بعد
1: بالضبط
2: لأنه تعرف في تحضير الدوسي سبونسورينغ النوامر هذه مهمة
1: لازم فيزيبيليتي لازم كل شيء يقعد باش تنجم انت من بعد حاضر بيه دوسيك للدورة القادمة سورتو الخدمة الجاية البلاغ اللي شفته البارح ولا شفته البارح ولا البارح نتاع وخلا برشا اسئلة نتاع الناس تسال اسكو بالفلوس مش بالفلوس سورتو كي نحكي اليوم على جعفر القاسمي فهمي الرياح يركز هيب هوب نتاع التنظيم بصفة عامة كيفاش شكون الامور
4: هي حمزه نقطه تنظيميه قبل ما تكون معناها اكيد جدا ماهيش معناها نقطه تجاريه هي نقطه تنظيميه لانه احنا كما قلت لك تواجهنا صعوبات ماديه كبيره برشا في تنظيم المهرجان هذايا للاسف الشديد معناها نتاسف انه الحاجه هذه نلقاو فيها عراقيل كبيره برشا ارتئينا انه تنظيميا نخصوا 3 بلوك للمهرجان هذايا البلوك ا اللي باش يكون فيه ضيوف
1: اللي هي ما كانتش عامله ولا ذي
4: كانت عامله وكانت موجوده عامله اما ما كانتش معناها بالتنظيم هذايا
1: باهي
4: تنظيم جديد يا اللي هو
1: الفضاء هو بيدو
4: الفضاء هو بيدو
1: فوتو جردة لي فوتو شوية
4: فوتنا شوية فوتنا
1: بريسك ما خلطوا الفاك
4: قبل الفاك
3: احنا اختيارنا للفضاء حمزة سنة على خاطر الفضاء هذا مهيئ أكثر من الفضاء اللي خدمنا فيه عمنا دونك لقينا على الأقل أرضية نجم تساعدنا سنة قريبة قريبة معناها للناس الكل ضاوية مخدومة معناها بالمناسبة معناها بالحق نعولوا على الوعي متاع المواطنين على الجردة جديدة اللي مازلنا كي عملناها معناها الأشغال اللي قاعدة تصير فيها دونك نحاولوا كي باش نجيو نسهر وبربي ما نوسخوش الدنيا ما نوسخوش الجردة متاعنا رو احنا باش نجيو معناها

0: بالضبط. دونك فتوا الجرده شويه قدام الفرق غادي عملتوا
1: قدام كليه العلوم باش يكون المهرجان
2: ديزاين الجرده واصله غاديك تكس الغادي واصله بهم حتى تكس العباد زاد تسهر حتى تكس الغاديكه وكل مترو عندك بوبيل زاد تحفظوا فيها على البيئه لانه الاستراتيجيه في المهرجان تاعنا السنه هو الحفاظ على البيئه ومهم جدا مهم جدا لان احنا نعيشوا في حاجه ولات عاديه بالبور العقليه ولات عاديه ان نطيشوا في الشارع ولات عاديه ان نوسخوا الارضيه نتاعنا هذه حاجه مؤسفه على الاخر وفما بادره كبيره من الشباب اليوم في تونس الكل انهم يحافظوا على حومهم يحافظوا على مناطقهم ويحافظوا على البلايص اللي هما فيها. نقطة تنظيمية اللي صارت السنة في مهرجان جرزونة هي كما قلنا البارتي الأولانية اللي فيها السين وفيها ضيوف المهرجان وباش يكون فيها
0: أنا جاي النقطة ذيك نكملوها بعد الفاصل باش تبدأ الصورة واضحة بالنسبة للناس كيف باش يدخلوا منين باش يدخلوا التقسيم اللي عملتوه الكل نحكيوا فيه لحظات بعد هذا الفاصل.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لاين 28 820 280.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
7: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
3: ايكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي.

0: في عديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل. Info plus, vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهادة مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة. مستقبل مضمون. ما لفش تستنى. إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بن زرد. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. Info plus, la formation faite pour vous.
1: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بن زرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بن زرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوينت دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
2: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريو بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: لازم على
5: أكسجين أفان. وصلنا معكم تقريبا لختام حلقتنا اليوم من لازم بحثنا. كانوا المهرجان من زرزونة الهيئة المديرة أحكيوا معهم على البرنامج غدوة ضربة البداية المهرجان تواصل حتى 26 أوت. سيف الدين أديب مدير المهرجان مرحبا، أنيس الخشيمي كاتب عام مرحبا، إيهاب بن حسين مكلب الإعلام والتواصل مرحبا. دونك وقفنا على البلاغ اللي هبط للعموم في مخصص تنظيم، كيف باش يكون المداخل، كيف باش يكون لومبلاسمون، كيف باش تقعد العباد. انيس اليوم فما مساله اسكو بالفلوس بلاش، سورتو عروض كيما جعفر القاسمي، كيما اركز هيب هوب، كيما فهمي الرياحي. دونك شفنا البلاغ، كان نزيدو نفسروها
6: اكيد جدا نفسروا للناس الكل انه البلاغ هذا هو نقطه تنظيميه لمهرجان جرزونة. البارتي نتاعنا باش تتقسم لثلاثه مناطق، المنطقه الاولى اللي فيها الركف وفيها فضاء العروض وفيها الماتريال وفيها اللوج وفيها فضاء مخصص لداعمي المهرجان وليزانفيتي نتاع المهرجان الخاصين بالمهرجان، ومكان مخصص للصحافة أيضا لمواكبة العروض. ثم عنا توا المكان الثاني اللي هو سنة حاجة جديدة باش نعملوها.
5: شكونوا ورا بعضهم؟
6: شكونوا ورا بعضهم؟
5: تروا بلوك معناها.
6: تروا بلوك. البلوك الثاني
7: يفصلهم حواجز
5: يعني. أي.
6: البلوك الثاني اللي باش يكون فيه الكراسي نتاع المهرجان. عملناه لقينا صعوبات في الكراسي، ما لقيناش منين نجيبو، ما لقيناش العدد الهائل اللي جاي زاد من العباد، ما لقيناش كيفاش نحطوهم. السنة حاولنا نديركوا الحاجة هذية باش نوفروا عدد كبير من الكراسي، اللي احنا السنة تو حاطين 1000 او ما يزيد من بعديك حسب العروض زاد اللي الموجودة معنا. المكان المخصص للكراسي هذا زاد باش يكون فيه سعر رمزي، اللي هو في بقية كامل العروض 1 دينار للتيكي هو راهو مجرد حق الكرسي اللي باش تقعد تتفرج منه في البلاصه هذيك، لانه الحاجه هذيا راهي فينانسمون مكلفه وتنظيميا زاده باش ما يحتكروش الكراسي وما يحتكروش البلاصه. امني خويا عندك تيكي نتاعك تدخل تشد كرسيك
5: دونك البلوك الثاني البلوك بي هذاك كيما نقولوها اللي فيه الكراسي راه باش يكون
6: بمقابل
5: بمقابل
6: رمزي هو واحد دينار ولكن عندنا عروض كبيره كيما جعفر القاسمي اركز هيب هوب فهم الرياحي باش يكون سعر التذكره فيه 2000 دينار زوز دينارات
5: زوز دينارات
6: 2000 دونك عندنا سهرات كل تيكي نتاعهم دينار للكراسي هذوكم في البلوك بي سهرة جعفر القاسمي اركز هيب هوب فهم الرياحي باش تكون ب 2000 للبلاصه هذيك. البلوك سي البلوك التالي بالكل اخر بلوك في المهرجان والبلاصه اللي احنا معناها مهيئينها للمهرجان هي باش تكون
5: اوبن سبيس مفتوحه
6: اوبن سبيس الفري اللي يحب يجيب كرسي اللي يحب يقعد يتفرج بالواقفه الفضاء مفتوح للناس الكل. تنجم تواكب منه معناها المهرجان فهمني هو ابعد بلاصه في المهرجان.
5: يعني تنظيميا عندكم الافكتيف اللازم باش يسوي الحاجه هذه؟
6: تنظيميا عندنا الافكتيف اللازم. احنا البارح اخر وقت كنا في جلسه مع الفريق التنظيمي للمهرجان واللي باش يزيد زاده بالمنظمات اللي مشاركه معنا في المهرجان هذايا. الفريق التنظيمي البارح في اهبه الاستعداد ومتحمسين زاده لانهم كلهم شباب متحمسين للمهرجان متحمسين للدورة هذية. فيهم اللي أول مرة يشارك في مهرجان أول مرة يرى مهرجان أول مرة ينظم مهرجان أول مرة يكون جزء من المهرجان هذية بقيادة صديقي محمد أمين حوتمين وجاله تحية اللي هو رئيس لجنة التنظيم باش يكون على رأس الأولاد هذوما. البارح صارت استراتيجية كيفاش بيتقسموا ويمشي تحطوا شكون باش يكون مع الاستاجات الصباح شكون باش يكون العشية في التنظيم شكون باش يكون في الليل لمواكبة العروض ولتنظيم الناس كيف كيف. زاد عندنا العناصر الأمنية اللي باش تكون موجودة زاد باش تنظم المهرجان هذايا وباش تقف على حماية
5: اللي خليناهم تو موجودين
6: حماية السهرات هذايا ديجا هما تو قاعدين يشوفوا معناها في الاستراتيجية نتاع المهرجان تأمين المهرجان هذايا. أنا من هنايك نقول لكم شكرا على الاستماع بالنسبة لي أنا ويعطيكم الصحة الناس كل ونحب نوجه تحية كبيرة برشا للجرازنية الكل الرجال اللي وقفت معنا الكل حتى بالكلمة الطيبة والناس اللي دزت معنا الكل وما ننساش أصحابي في الهيئة المديرة الناس الكل نحبكم برشا وإن شاء الله نقدموا دورة تليق بجرزونة وبنزرت.
5: إياب يعطيك الصحة حمزة على الاستضافة في آخر لقاء نحب نوجه تحية للناس اللي عاونت بدون حسابات ضيق نعاود بدون حسابات ضيق لأنه فما ناس تعاونك باش ترتاح من لامبو فما ناس تعاونك في تردام عمومي لكن فما ناس تعاونك من غير حساب وتقول لك لا تذكر لي اسمي لكن أنا اليوم متعمد وباش نذكره على رأسهم صديقي وخويا الغالي فاروق عوينة حمزة المثلوثي وهاتين البارتلي. تحية للولاد تحية للولاد الثلاثة يعطيهم الصحة عاونوا المجموعة من غير حساب كانوا معانا خاصة فاروق في الاستريس في التفاصيل متاع التحذير وقت نتيحوا احنا مورا المونس هذي طلعنا وتقولنا انا معاكم وانا في ظهركم وتهنيوا واموركم واضحة. دونك تحية لرجالات الخفاء الكل بدون استثناء زادة كيف كيف نحب نشكر والحقيقة خاطر باش يلوموا عليا الفريق الاعلامي الكل اللي خدموا خدمة جبارة من اللي زافيش للتيكي للدعوات راو بالحق حمزة باللي باش نحكي لك قاموا بواجبهم واكثر يعني حقيقة هذوما ناس متطوعين
4: صحيح
5: هدفهم الوحيد هو انجاح المهرجان ما عندهم حتى غاية اخرى كما ترى في كامل فريق الهيئة المديرة المهرجان زرزون. وشكرا لكم وان شاء الله كنا ضيوف خفيف الظل عليكم
4: ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما موفقين وديما متألقين لما فيه المصلحة متاع صورة زرزونة هي الأهم بالنسبة للناس الكل بيان سور. إيهاب دونك سيف هذه تجربة بالنسبة لي كمدير مهرجان ما هي سهلة وصعيبة وفي الأخر راك تدور دور كلهم هذوما اللي يحكيو باش تحمل أنت في الأخر راك مسؤولية معناتها
8: صحيح
4: فيزا بين الناس كل السلطات المسؤولين الناس
8: صحيح بالأخص الناس معناها ماك تعرف الجمهور وصعيب معناها دونك نوجه تحية للهيئة المديرة الكل الحقيقة رئيس الجمعية ماهر بن موسى أمين العاكرمي كأمين المال رامي مرزوق معناه في اللوجستيك تحية ليه والمديرة السابقة ضحى سياسي دونك باش ما يتغش علينا حتى حد نشكروه
4: تحية ليهم الكل
8: محمد أمين حوتمية ديجا سموه كيف كيف نحب نشكر الأمنيين اللي بشي يوفرونا معنى عدد باهي من الأمن، معنى 30 شخص، الحماية المدنية، الحرس البحري زادا إن شاء الله بشي يكونوا موجودين. نحب نزيد نشكر كما كان يحكي معنى على فاروق وجرزونا دارنا الحقيقة، عم صلاح، نايبة سليم بوصندل، محمد العوادي، محمد نفاتي، الحقيقة هذوما ناس وين ما
4: نقولوا فاروق غادرني عاون اليوم انسان سون بوست،
8: ناس بالحق تلقاها لو تصبح معاك معناها تمشي ما 3 متاع الصباح ل 4 متاع الصباح تلقاهم واقفين ويجيوك وين ما تكلموا ما يراجعكش، ناس بالحق تحب الجهه نتاعها وتحب ترى الجهه نتاعها مزيانه وزاهيه. هيك علاش احنا تو اللي باش يقول لنا معناها كلمه طيبه راه احنا باش نحسوها، راه خاطر بحق تعبين بالكدا بالكدا، دونك اي حد ماذا به يعاون حتى بالكلمه الطيبه. كيف كيف مازالت عندنا شويه مشاكل ماليه، المنبر هذايا معناها اللي يحب يعاون معناها عندنا بطاقه دعم، دونك مرحبا تنجموا تتصلوا معناها بالارقام على الصفحه ولا تبعثوا ميساج على الصفحه نجموا نتواصلوا معاكم. المهرجان ما ينجم يكبر كان بيكم معناها يا جمهور، دونك نستناوكم باش تجيو أعداد غفيرة. خلينا نحيه الوصمة العار معناها الحقيقة اللي كانت تتبع في جرزونة من إجرام وغيره، إجا نوريه للناس وللعالم جرزونة شنو فيها معناها من من من خبرات من من شباب وغيره. دونك تحية للجميع وإن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم معناها.
4: يعطيكم صحة الكل وبالتوفيق. غدوة لضربة البداية توصل حتى نهار 26 أوت، دونك البلاغ التنظيمي كما شفتوه بيان سور، وكان يحكي يعني 3 بلوكات باش يكونوا في المهرجان. اركزي بوب ظهري بلاش كراسي،
6: اركزي بوب بلاش كراسي،
4: فوالا. دونك الباقية باش يكون فيها تروى البلوك اللي حكى عليهم، دونك انتم احرار تحبوا قاعدين تحبوا واقفين وتدعموا حتى الاولاد بيان سور. يعطيكم صحة الناس الكل، تدخلوا على صفحة مهرجان زرزونة بالعربية ولا فيستيفال زرزونة بالفرنسية تلقاو كل التفاصيل، يعطيكم كل المعطيات بخصوص الحفلات. ان شاء الله الجمعة تتعدى مزيانة في زرزونة، ربي يوفقكم الناس الكل. تحية المير بن موسى، تحية لضحى سيسيو للكيب الكل بيان سور اللي خاطرين كنت بتواصل معهم بسرتو عم ناول الزوز ونعرف قداش تعبوا باش يحطوا كل شيء على السكة، لكن نعرف قداش انتم عندكم طالون اللي تجموا تحطوه باش تقدموا بزرزونة وليماش تمار جن زرزونة الأولاد. دونك ربي يوفقكم كل، أعطيكم صحة. تحية سيف الدين الديب المدير مهرجان، تحية لانيس الخشيمي كاتب العام، تحية اللي هي بن حسين مكلف بالإعلام والاتصال، ميرسي بوكو ليكيب كل، تحية العبير، تحية للياس، أمل في الإخراج، ملك في التنسيق مكالمات الهاتفية، فتوح يعطيك الصحة، والفاج ندوبي في راس التحرير. نتلقى غدوة في موعد جديد كالعادة بارتي من الساعة، شيء طيب للجميع.
9: لازم على أكسجين أفان.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدل لكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دورة لمقابلة جميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: حب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت أوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرامانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، عطات لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانوجين تعلن فتح رامانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك.

0: ديستريجو يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريجو افني حبيب بورقيبة راس الجبل انفولان 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
1: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة ملوك هالبنينة كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى، كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشرجي بحذاك والسونوري قوية. ألو راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامره.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
3: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
9: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
10: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
9: اللي يقصد يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي بخبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
10: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
9: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه كبيره لكم انتم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا معدلين موجتكم علينا. هذه هي صيف على الموجه كالعاده والعويد من الاثنين للخميس، نكونوا حاضرين معاكم بمختلف الفقرات اللي تكون حاضره في برنامجكم صيف على الموجه. دونك كل شيء تلقاوه موجود، الموسيقى، الفقرات، التبحيره، الربح اللي تلقاوه زاده جارانتي موجود معنا، وزاده كيف كيف فيستيفال ابرز المواعيد نتاع المهرجانات الصيفيه. كما قلنا اليوم باش يكون الاختتام في زوز من اكبر المهرجانات في تونس، مهرجان بنزرت الدولي، زيدا كيف كيف مهرجان كارتا، زيدا كيف كيف الشينال، وطلع بقية العروض والمهرجانات شنيا قادي السنة فيكم. حتى زيدا كيف كيف كما يسكروا برشا مهرجانات، فما مهرجانات أخرى تنطلق وتبدأ البرمجة متاحة. دونك على هذاك باش نحكيوا عليهم بأكثر التفاصيل. دونك قدوا معنا في الاستماع، ما تبعدوش لبعيد سينو طوى نرفع لي حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لولاية بنزرت وما جوارها، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: تحية كبيرة ليكم، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد اختار انه يتبعنا. بلاغ وعلين تعلن استاج القطع الضروري للكهرباء في عدد من المناطق دونك معنية به جهة بنزر، دونك المناطق المعنية بالانقطاع متاع التيار الكهربائي. ما قبل ما نقوله خلينا نعطيه الوقت اللي تحدثت عليها الاستاج، قالت أبرتير من مساعة ونص حتى الخمسة بعد الزوال. دونك المناطق المعنية جرزونة، ماطر، تين، جاء المكلين، منزل جميل، منزل عبد الرحمن، الزواوين، منزل بورقيبة، سجنين الخدمين، عوجة، غار الملح، أوتيك، غزيرة. دونك قالت استاج انه باش يصير ارجاع عودة الكهرباء تكون دون سابق اعلام ودعات الناس انهم يتخذوا التدابير الوقائية اللازمة. نعاودوا يا جماعة كيما معناها تعودنا في الموجة الحر اللي فاتت، دونك اذا كان عنا تلفزة مثلا في الضوء ونحاولوا معناها ردوا بالنا ونحيوا اي حاجة واي ماتريال عنا موجود ومحطوط في الضوء، نحاولوا معناها نحيوه من الضوء باش كي يرجع الضوء ما يرجعش معناها بالقوي ويهلك لنا الماتريال كل، سواء فريجيدير، تلفزة، ماشينا لافي، كل شيء معناها بالحق، حتى بي سي زاد التليفون في الشارج. دونك الرجعة من الكورون تكون قوية برشا، بالتالي تهلك لنا الماتريال الكل. دونك نردوا بينا نفس النصائح اللي عطيناها في الموجة الأخرى وقت اللي صارت انقطاعات مذكرة نتاع التيار الكهربائي وقت تحطتنا في الموضوع هذا. دونك نعاودوا نرجعوا بنفس النصائح ولينا نعيشوا بهم النصائح هذوما معناها مالوغوزمون. دونك ديما ما ننساوش فوالا، دونك إذا كان شفنا قصان نتاع ضو خاصة سورتو في البريود مع نص نهار ل 11، دونك نعرفوا هو باش يرجع مع العشية الخمسة الأربعة، دونك أوتوماتيكمون ندوروا على الدار الكل نحيوا أي حاجة مربوطة بالتيار الكهربائي، خاطر هي مش مشكلة في القصان، هي المشكلة في الرجعة، خاطر الرجعة الكرة يبدأ قوي، دونك ما تنجمش الضغط هذايا تتحملوا الآلات نتاعنا. وبرشا ناس عاشت معناها الخسارة وعاشت بالحق خسائر كبيرة على مستوى الآلات الكهرومنزلية، ما نحبوش نعاودوا نعيشوها مرة أخرى، خاطر فما شكون ناس تلقاها من البريود هذيك عوضت معناها ماتريال جديد، فما نحبوش نزيد نعاودوا نعيشوا الخساره من اول وجديد. دونك فوالا هذا هو البلاغ اللي تحدثت عليه استاج وحكيت على المناطق المعنيه بها. الحقيقه برشا مناطق، لكن منطقه بنزرة نعاود نذكر ونقول انه جرزونه، ماطر، تينجا، المتلين، منزل جميل، منزل عبد الرحمن، الزواوين، منزل بورقيبة، سجنين الختمين، عنا عوجة، غار الملح، أوتيك وغزيرة. دونك هذه هي المناطق المعنية اللي معنية بالانقطاع متاع التيار الكهربائي. بعد شوية باش نمشي وباش نحكيو على حرس مرور العالية اللي تمكن من إيقاف سيارة مسروقة، باش نعرفوا التفاصيل كل ما عند زميلنا عبد الرحمن عبد الواحد. قدوا معنا في الاستماع، راجين ومتواصلين.
2: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح لنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه.

0: كورنير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
3: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabat Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih Al Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 633.
4: المولد فرحة تهل علينا، وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة البنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشارجي بحذاك والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: لاربعة ونص، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا طوى، تحية كبيرة ليكم. دونك باش نمشيو تدسويت للعالية وباش نحكيو على تمكن تمكن حرس مرور العالية من أنهم يقوموا بإيقاف سيارة مسروقة ويقوموا زادا كيف كيف بالقبض على سائقها. احنا التفاصيل أكثر باش نتعرف عليها مع زميلنا عبد الواحد اللي هو حاضر معنا مباشرة عبر هاتف. اهلا وسهلا، مرحبا عبد الرحمن، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا عواطف، تحيه ليك، تحيه لكل الساده المستمعين، وتحيه للناس الكل تسمع فينا. طبعا في عشويه ان شاء الله تكون مزيان عليهم، وطبعا سيرتو للناس اللي مصيفه وماشيه ومتحوله معناتها نحو الشواطئ نتاعنا، والا المصيفين اللي قدام الموجه نتاعنا. طبعا احلى شواطئ ولايه بنزرت سينو.

0: معناتها اليوم نحكيه على احد النجاحات الكبرى اليوم للامن اللي قاعد يقوم بخدمه كبيره في معناتها الايام هذه لتامين العطله هذه ولتامين معناتها الايام الصيفيه هذه، خاصه مع اقتراب نهايه العطله هذه، واللي يخلي اليوم المواطن بصفه عامه معناتها ياخذ ثقه نتاعو في انه يتحول في كامل تراب الجمهوريه لكل الشواطئ لكل المدن لكل السهرات دون اي خوف او تخوف. اليوم نحكيه على معناتها سيارة تم سرقتها من حي الصخة من وزارة المدينة. السيارة هي رباعية الدفع، تم الإعلام بسرقة تقريبا محدودة 8-9 صباح اليوم، ومن بعدها تقريبا ساعة ساعتين على أقصى تقدير، ومعناتها مركز حرس مرور العالية عن الوحدة الموجودة بين العالية وغار الملح اللي موجودة في مفترق العريش تقريبا اشتبهت في المواصفات نتاع السيارة هذه، وقامت بإيقاف السيارة، وتم تمرير السيارة هذه على معناتها الباز الإلكترونيك معناتها نتاع وزارة الداخلية للتأكد من السيارة هذه ومن ترقيم المنجم نتاعها، وتأكد منها لأنه فما عليها تفتيش أو فما عليها أي خطايا وغيره. وطبعا بالتثبت من السيارة هذه تم التأكد انه نفس السيارة اللي تم سرقتها واللي موضوعها او اللي هي محل تفتيش في اليوم في الإعلامية لدى وزارة الداخلية، وبذلك تم ضبط السيارة هذه، تم حجزها وتم ايقاف سائقها طبعا ليعرضوا معناتها مستقبلا على النيابة العمومية لنظر في شأنه، وطبعا لإعادة المسروق لصاحبه. هنا معناتها تقريبا كنقولوا سيارة يتم حجزها في اقل من ساعتين من زمان او ساعة ونصف من زمان، فلهنا نجاح كبير. نقدموا تحية للوحدات الأمنية لليوم ويقظة كبيرة، وانه اليوم حتى ولو نعرفوا كي نقولوا رومبون العريش خاصة عواطف نحكيو على فلو كبير من السيارات اللي تمر منه في الدقيقة وفي الساعة معناتها، واليوم رغم ذلك كي تبدا عندهم إخبارية جديدة ولا موضوع جديد أو إعلام جديد بأنه فما سيارة مسروقة تلقى اليقظة أعلى وتبقى التركيز أكثر على النوع هذا من السيارات، بمعنى أنهم يحاولوا يتبعوا فمش إمكانية أنه تمر بحذام، وهذا اللي خلى اليوم النجاح هذا معناتها يتربط بإيقاف الأعوان الحرس مرور العالية في رومبوان عريش اللي اكتشفوا أن السيارة هذه هي اللي عليها شبهات، وشبهوا فيها تم إيقافها أولا معناتها كإيقاف روتيني وتثبت روتيني من الوثائق نتاعها، وكما قلنا بتمرير على النظام الآلي لوزارة الداخلية اللي فيه معناتها كل المعلومات اللي تخص العربات والسيارات. تم التأكد منه نفسها السيارة اللي تم إدراجها في التفتيش صباحا وتم طبعا ضبطها كما قلنا. دونك اليوم على الأقل كي نحكيه على مثل هذه النجاحات واللي موجودة في عديد من مناطق ولاية بنزرت أو في الجمهورية التونسية، اليوم على الأقل المواطن يجم يقول أنه يجم يتمتع بالعطلة متاعه في أمن وأمان. وطبعا تحية مرة أخرى لكل وحدة الأمنية، سواء كان شرطة سواء كان حارس وطني سواء كان حرس مرور شرطة مرور سواء كان ديوانة، وخاصة خاصة ما ننساوش طبعا الحماية المدنية الموجودة في الطرقات في البحورات وفي كل وفي الجبال وطبعا في السهول، وكذلك الجيش الوطني اللي اليوم يخلي بلادنا محمية في كل الأرجاء نتاعها وكل الحدود نتاعها.
1: اكزاكتومون، وي مهم برشا الحومه اليوم وقت اللي نبعثوا خلينا نقولوا احنا موجات ايجابيه للناس اللي باش تجي تعدي الفاكونس نتاعها هنا في بنزرت ولا في تونس بصفه عامه، نوراو الامن موجود قاعد يخدم في الخدمه نتاعو في ظرف كما قلت انت اقل من ساعتين، معناها تم القبض على السيد هذايا، بما معناه انه فما ميساج باهي ربما نوصلوه انه راهو الوحدات الامنيه قاعده تقوم بدورها وقاعده تضرب بقوه الناس اللي مرقه وخارج القانون، خاطر معناها قاعد نشوف الببليكاسيون يعني السيد بالحق يعطيه الصحة اللي هو كانت عنده، خاطر فما الناس تعرف الحومة وقت اللي تسرق له كهرباء ولا حاجة تلقاها في هول الصدمة يبدأ خايف مرعوب وكل، دونك هو هبط وكانت عنده ثقة كبيرة انه فما ناس ورجال قاعدة تخدم واكيد باش تجي الكهرباء متاعه ورجعت له، وكما قلت انت معناها في وقت وجيز الحومة
0: بالضبط، وهذا هو اللي ننصح به ديما المواطنين ديما. اول نقطه هي ماذا بينا ديما احنا نامنوا روحنا وحدنا، دونك ديما السيارات نتاعنا نحاولوا وين نرقبوا في بلاصه تكون على الاقل فما رؤيه واضحه لها السياره دي على الطريق الرئيسي، او على الاقل فما مش كاميرات مراقبه قريبه من السياره دي في منزلنا ولا منزل اخر ولا محل تجاري ولا غيره. هذا يمكن اول حاجه السياره ما نخليش الوثائق الرسميه نتاع السياره داخلها هذا بينا ديما الوثائق الرسميه اللي هي الكارت جريس سيغتو لاسيرونس نتاعها الفينيت وهذا الستوش هذاك اللي نحطوا فيه الوثائق هذا بينا نخبيو عنا ما نخليش حتى شيء من الحاجات الثمينه نتاعنا في السياره نتاعنا ما بيتهمش هذوما الحاجات في السياره نتاعنا وطبعا بالطريقه هذه في اخر المطاف حتى ولو لا قدر الله تمت السرقه وذابت السياره ولا اختفت السياره على الاقل ما تكون خسائر فقط ماديه في حدود السيارة بتاعنا ما تكونش في حدود حاجة أخرى. حاجة أخرى إن اليوم نعاونوا الأعوان الأمن باش إنه السيارة وقت يتم إيقافها حتى لو أنت ما ديكلاريتش عليها أو مازلت ما ديكلاريتش في أول دقائق اللي تحاول فيها في الطريق وقت اللي يتم إيقافها في أي دورية أمنية ما يلقاش عنده الأوراق نتاعو هذه الطريقة هذه يتم معناتها حجز السيارة أوتوماتيكيا معناتها لين يتم جلب الوثائق نتاعها.
1: أكيد
0: بالطريقة هذه نجم نحمي روحي. اليوم يمكن ارتبطت بعديد النقاط انه اليوم صاحب السياره في ظرف وجيز ساقني وسيارته اختفت الاخبار نتاع الامن والاعلام معناتها بالاختفاء نتاع السياره وحاجه اخرى زاد نقدم تحيه لمركز الامن اللي تم الاعلام فيه لانه هو في ظرف وجيز قام بادراج السياره هذه في التفتيش وزيره وسرعه اجراءات معناتها حقيقه منعت اليوم السياره هذه ومن بعد طبعا يحصل نتاع الاعوان اللي دائما يكونوا في عديد معناتها الطرقات نتاعنا والمحاولات نتاعنا اللي اليوم كي يلقاو معلومه جديده في سياره جديده تم سرقتها ديما تلقى فما يقظه اكثر من لازم في انه النوع هذاك نتاع السياره يتم مراقبته واليوم كل هذه معناتها اللي كونديسيون هذوما الكل معناتها كي يتلموا مع بعضهم اليوم يعطيونا نجاح كما قلت لي وكما يعطيونا موجات ايجابيه باش اليوم على الاقل نمرها احنا باذاعه تجينا فيها للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا ان اليوم ثاني حوصوا شيخوا تمتعوا بما بقى من الصيف هذايا دوروا بلادكم اليوم تونس امنه ولله الحمد وهذاك علاش نقولوا دائما دائما في مثل هذه الظروف اليوم على الاقل المواطن التونسي اضعف الايمان انه الامن نتاعو اليوم يمكن اهم هاجس عند التوانسه هي موجود ومتوفر وهذه حاجه تخليك اليوم كتونسي على الاقل تستمتع ببلادك وانت قلبك مطمئن.
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحة زميلنا عبد الرحمن عبد الواحد على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا دونك شكر كبير لكم انتم على الاستماع قدوا معنا رشيد متواصلين هذه الصيف الموجه.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: FM.
1: Oxygène FM, בסוט אליי. פבליסיטי.
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: أكسجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار أكيد زكوكو من محل تجميلي تختار. مع محل تجميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجلجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
0: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب، الفنان العربي صابر الرباعي، الأربعاء 19 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أف أم.

0: محلك محلك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محلك محلك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محلك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محلك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: امين يا رب العالمين.
2: دعوه حلوه فتح سكام.
0: محلاك ميمه غاليه تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك. ومحلاك يامي منورتلي الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار. اكسجين فام القلب لحنين، هذه كلمتي للميمه، للميمه لحنينه. اما حتى انتم محلاكم راو محلاكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم، نحبكم برشا.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، تحية للجميع. الخمسة وستة دقائق على استوديوهات إذاعة أكسجين فهم، تحية لكم الناس الكل. دونك مهم برشا بلاغ مهم للغاية هبطت وزارة التجارة، تحدثت فيه على تحديد أسعار بيع المياه المعدنية المعلبة والدواجن. دونك قالت معناها بالنسبة للأصناف متاع العلب متاع المياه، دونك اللي تكون نص إيترا باش تكون ب 600 مليم، إيترا ب 800 مليم، وإيترا ونص ب 850 مليم، زوز إيترات 950 مليم. مهم برشا وإحنا نحكيو في النقطة هذه، علاش؟ خاطر أولا الحقيقة البلاغ متاع وزارة التجارة جاء متأخر، علاش؟ خاطر شفنا برشا ارتفاع غير مسبوق في الأسعار متاع العلب متاع المياه. وقت اللي تمشي للعطار اليوم باش تشريها تلقى اللي بإيترا مش كيما مالف تشريها، تولي بسوم آخر. كلكم كيفاش ملا قاعدين يبيعوا في الأحوانت اليوم اللي بإيترا بحب دينار، بإيترتين ب 12 مية، هكا بالضبط. معناها اليوم برشا متساكنين برشا مواطنين معناها تواصلوا معنا يقول لك رفاهم شكون يبيعها باسعار ماهيش مطابقه للي قبل كنا ما معتدين بها متعودين عليها. دونك احنا كنا نعرفوها ايترتين ب 900، الايترا 700 800 نقولوا هذاك السعر نتاعها، نص ايترا ب 600. اليوم تلقى شكون يبيع لك الايترا ايترا ونص بحالك الدينار، وإيترتيني بحالك ب 11 مية و 12 مية. دونك هذا هو اللي صاير توا في برشا معناها مناطق بليتو، خلي نقولوا احنا في برشا مثلا عطارة ولا حماصة اليوم قاعدين يبيعوا بالشكل هذا. دونك مش باش نعموا ولا نقول الناس الكل، هذا هو السعر والسوم اللي داير توا في السوق معناها. وبرشا ناس تقلقت، وحتى كي تسأل مثلا عطار كل كذاك هو معناها السوم وزادوا فيها. دونك هذا هو البلاغ نتاع وزارة التجارة، حددت الأسعار القصوى للبيع للعموم وفق ساعة القارورة. دونك كما نعاودوا ونقولوا نص إيترا 600 مليم، إيترا 800 مليم، إيترا ونص 850 مليم، وزوز إيترات ب 950 مليم. رفو ما شكون حتى يبيع إيترا يبيعها بدينار، معناها تعطيه دينار وما رجع لكش الباقي. هذا هو اللي قاعدين نراو فيه ونشوفوا فيه، ماهيش معناها جوست معناها هذه معناها مش نقولوا معناها حاله واحده، معناها هذه خلينا نروح للتشكيات من عند برشا مواطنين. يقول لك اليوم راه فما تغيير في السعر نتاع المياه المعلبه. فوالا دونك برشا ناس تشكيت، يقول لك علاش الحاجه اللي تتقطع بعد شويه زاد يرتفع السعر نتاعها، وهذا اللي شفناه في القوارير نتاع المياه. دونك ارتفاع كبير في الاسعار نتاعها، شفنا قبل زاد برشا يلوجوا على السايك الماء وما لقاوهاش. دونك علاش اي حاجه تفقد سومها يزيد؟ برشا ناس يقول لك ما وخليها موجوده شهر هيك واربح واخدم على روحك وبعد زيد على الاقل في السوم نتاعها. مش مثلا فمش كون عامل يحاولوا كلي معناها كيف تتفقد اعرف راه بعدها سومها باش يطلع كلي معناها العباره المواطن يحمد ربي نلقى اكل ستيكه ولقى كزوز ستيك هذوك اذا كانوا يكونوا معناها عائلات. بالتالي انه وقت اللي تتقطع ويكثر عليها الطلب يكثر عليها الطلب بك بلي باش يلقاها باي سوم باش يلقاها باش ياخذها مالوغوزمون. دونك هذه هي للاسف السياسه اللي قاعدين نعيشوا على وقعها في برشا برشا حالات. شفناها في الحليب، شفناها في برشا حاجات وقت اللي تتقطع بريود معينه بعد كي تعاود ترجع سومها يكون مرتفع. مهم برشا المواطنين اللي يمشيوا الى عطار حماص اي حد ما يبيعش بالتعريفة اللي تحدثت عليها وزارة التجارة، مهم برشا انه يعلم مصالح التجارة ووزارة التجارة ويتصل بهم على الارقام ولا رقم الاخضر اللي تضعه على ذمته وزارة التجارة، لانه مهم برشا الاعلام اليوم. وشفنا حتى برشا وقت اللي فهم برشا مواطنين وقت اللي يقوموا هم بدورهم ويتحدثوا ويبلغوا على مختلف معناها التجاوزات اللي تصير على مستوى الاسعار ويصير بافكتيف مو تدخل. دونك الرقم الاخضر اللي هو 80 100 191، دونك تطلبوا 80 100 191 اذا كان لقيتوا اي حد من التجار اللي قاعد يبيع على غير التعريفه اللي محددتها وزاره التجاره. شفنا حتى شكون يزيد من راسه في السوم نتاع التيكي، يزيد من راسه حتى في السوم نتاع الكارتة نتاع اللي باش نشريوها نتاع المشغلين نتاع الاتصالات. دونك هذا هو اليوم، وكأنه اي عطار يحب يزيد من عنده
راه ماهيش هكاك معناها، فما وزاره التجاره هي اللي حددت الاسعار والاسوام اللي لازم معناها كل عطار وكل حماص وكل غران سيرفاس يبيع بها، دونك لازم يبيعوا على ضوء السعر هذاك والسوم هذاك. ماهوش معقول بالحق فما شكون يبيع بسوم والاخر يبيع بسوم واحد اخر. دونك يعيشكم ويفضلكم السعر نتاع القوارير نتاع المياه السعر من عند وزاره التجاره، وتحدد السعر نتاعو كما قلنا ب 600 ملي دونك نص لتر، لتر ب 800، لتر ونص 850، زوج لترات ب 950. فوالا دونك سيتا كيف كيف صار التحديد نتاع بيع الدواجن للعموم. دونك فيما يتعلق بالدواجن، حددت وزاره التجاره اسعار البيع خلال الفتره الممتده من 19 اوت حتى نهايه سبتمبر. دونك وفق القرار هذا تم تحديد سعر الدجاج الحي 5300 ملي للكيلوغرام، زاد كيف كيف تم ضبط سعر الدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليم للكيلوغرام عند البيع للعموم. الاجراءات هذه جات لتنظيم مسالك التوزيع وضبط الاسعار والهوامش نتاع الربح بالنسبه لعدد من المواد الاستهلاكيه. دونك كيف كيف زادت دعات وزاره التجاره كافه المتدخلين في التزويد بالدواجن انهم يامنوا انتظام تزويد السوق ويحترموا زاد الاسترسال القانوني بمسالك التوزيع المنظمه ويوفروا الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العاديه واعتماد نسب معقوله لبيع الدجاج المقطع والمعلب، لانه يعني شفنا زاد في الاونه الاخيره اسعار مقنفله لبيع الدجاج في المحل. دونك تعاد زاد كيف كيف ماسكي ونقل المنتوجات هذيا انهم يصدروا بما يثبت صفتهم وشرعيه حيازتهم للكميات الممسوكه والوثائق اللي تثبت التعامل بالمسالك المنظمه عند كل عمليه مراقبه بمقرات الانتاج والخزن والبيع والنقل على الطرقات. دونك فوالا هذا هو البلاغ اللي هبطته وزاره التجاره وتحدثت في هذا الموضوع، وخاصه زاد كيف كيف حدت اسعار بيع سعر معناها العلب البلاستيكيه نتاع الماء الصالح للشرب. اخذوا معنا متواصل معكم في برنامجكم صيف على الموجه، اخذوا ديما ديما في الاستماع.

0: أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز.

0: الجودة مطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم في البرمي شواء من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفاتمون هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبي مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دوران توت لاني
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00-00
3: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira man kital ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrilkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet sopa Distrigo, irafko, ou ben si halkarhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
4: المولد فرحة تهل علينا وصلت على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين فرحة النكهة لبنينا كيف العادة في ديارنا وفرحتنا بنجاح صغارنا أي نعم فرحتنا بنجاح صغارنا ملا فاش تستنى كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو بداية من نهار الاثنين 300 دينار أدوات مدرسية والحكاية حقيقة مش تمثيلية زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش عمارة الدهش بنزرت حي النخلة أقضي قميتك والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك وتليفونك مشارجي بحذاك والسونوري قوية ألو راك ربحت معنا تنجم تسمعها كل عشية المولد مع البيجيهاش فرحة الديار العامرة
5: راديو أكسجين أفريم

0: الصيف.
1: مهرجان بنزرتي الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب الفنان العربي صابر الرباعي الأربعاء 19 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
2: الخمسة 41 دقيقة، تحية كبيرة لكم انتم الناس الكل. دونك اليوم اختتام مهرجان بنزرت الدولي، المهرجان اللي عشتوا على وقع والأجواء متاعوا برشا سهرات جميلة برشا شفناها في البرمجة بتاع مهرجان بنزرت الدولي دورة 43. برشا ناس استحسنت البرنامج العام هذايا. دونك اليوم يزدل الستار على الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. اليوم الاختتام مع صابر الرباعي أميرة الطرب العربي، بيمحض لكم برشا اغنيات بين التونسي بين الشرقي بين الطربي بين الجو بين كل شيء. الحقيقة تستنى فيكم سهرية جميلة جميلة برشا. نعرف صبر الباقي محبوب برشا عند العائلات، دونك الناس كل تمشي عائلات يمشي ويغاديك في المهرجان يهزوا معهم كستي ويقعدوا غاديك في السهرية متاع صبر الباقي غاديك يعملوا جو يشتحوا يتسلطنوا يعملوا برشا برشا جو جميل برشا مع صبر الباقي. دونك صبر الحقيقة معروف برشا اغنيات جميلة برشا غنيها بصوت ومعروف بالطربي معروف بالتونسي زاد جميل اللي تعرف بها برشا. دونك اغنية جميلة وجميلة برشا غنيها صابر الرباعي، دونك من بين احسن الاغنيات اللي غنيها صابر الرباعي. دونك خلينا نسمعوا شوية من بين الاغاني اللي غنيها في الطربي.

زيدا كيف كيف مغني أغنية جميلة برشا كما زيدا باش نسمعوا توا أغنيته ببساطة اللي نعمل عليها برشا برشا جوة واللي هي هكا معمولة بالريتم المصري نسمعها ورجعني شوية.

زيدا كيف كيف غنية جميلة برشا غنيها صابر الرباعي، غنية يا لله برشا ناس تعمل معها جو كبير برشا، سيغتو انه اظهر طاقته الصوتية الكبيرة برشا صابر الرباعي في الغنية هذه بالجو التونسي. دونك نسمعوا يا لله.

باش نكملوا بالتونسي زاده بصوت صبر الرباعي كيف نحكيوا على الاغنيه الجميله برشا اللي تشهرت وتعرفت بصوت صبر الرباعي نحكيوا على اغنيه مزيانه

برشا فنانين عرب وحتى اللي يعني دايرين بصابر الرباعي يحاولوا يغنيوا كما هو غنى غنية صرخة، ويحاولوا يمشيوا في نفس الستيل، ولكن حقيقة برشا يقولوا انه بالغنية هذه كانت قوية وجميلة، كان بصوت صابر الرباعي. دونك باش نسمعوا غنية صرخة.

ارجع مو سر انها تحب تسمعكم اغنيه صرخه، مو سر تكملكم لقاتكم استمتعوا كما انا مستمتع. دونك ان شاء الله تسمعوها اليوم لايف، اذا كان موجوده في البرنامج باش يغنيها صبر الرباعي، خاطر الحقيقه كما حكينا اغنيه جميله برشا لصبر الرباعي. سنو اليوم زاد كيف كيف في الجهه الاخرى كارتاج، اليوم مهرجان كارتاج الاختتام مع المتالقه، مع خاطر احنا المتفرده وحدها بالاسلوب نتاعها بصوتها بكل شيء. دونك باش نحكيو على ماجدة الرومي اليوم في اختتام مهرجان كارتاج الدولي، مغنيه برشا اغنيات جميله برشا، ولكن ربما من احسن الاغاني اللي يتفق عليها الناس كل، هي من اروع ما غنيت ماجدة الرومي. نحكيو على اغنيه انا عم بحلم، لكن يظل المخرجه عندها راي اخر، انا نقولها عم بحلم، وهي يظل عندها حب للكلمات. دونك ما يسالش نسمعوها كلمات بصوت ماجدة الرومي.

دونك من بين احلى الاغاني اغنيه ماجده الرومي كلمات اللي زاد كتبها نزار القباني اللي فيها برشا احساس فيها برشا مشاعر اما ما تنجمش تكون فيها مشاعر اكثر من اغنيه انعام بحلم لماجده الرومي اللي ان شاء الله اليوم باش تسمعوها بيسو

من بين غنيتها الجميلة زادة كيف كيف غني للحب اللي سمعتها توا سينو زادة أغنية جميلة برشا من كلمات نزار القباني غنية طوق الياسمين.

عيناك ليالي صيفية، أغنية صيفية بامتياز الحقيقة غنيتها ماجدة الرومي. سينو زادة الأغنية الجميلة أغنية الطوق الياسمين، الأغنية اللي مشيو برشا شعراء وكتاب وأداب إنها من أروع ما غنيت ماجدة الرومي، خطر كيفاش حولت كلمات نزار القباني إلى معناها أغنية جميلة برشا، دونك كيف يتقبل الإحساس مع كلمات

0: الليلة ماجد الرومي على ركح مهرجان كارتاج الدولي الاختتام، ستغني لستينية هذا المهرجان العريق مهرجان كارتاج الدولي. دونك صح اليوم الناس اللي باش يمشيو اليوم باش يتفرجوا في ماجد الرومي، زاد كيف انتم زاد مخوين كان باش تمشيو وباش تسمعوا صابر الرباعي على ركح مهرجان بنزرت الدولي. كونوا موجودين، كونوا غاديك حاضرين واستمتعوا بالغنيات الجميله، لانه راهو الحقيقه المهرجان ماهوش كل يوم. دونك المهرجان وفاء استمتعوا خاطر باش ترجع لكم العوده المدرسيه، باش ترجع السيونس اونيك، باش ترجع برشا حاجات، شرشه سد الخريف، التغير نتاع الطقس. دونك هكا تفرهدوا على البرشا حاجات جايه القدام، زاد كي جاي المولد والمصروف نتاع المولد. دونك ما يصيرش نتفرهدوا نعملوا جو، خاطر كما قلت المهرجان اليوم الاختتام نتاعو في مهرجان بنزرت الدولي. دونك دوره الحقيقه راهنت عليها برشا الهيئه المديره نتاع مهرجان بنزرت الدولي، وبعضهم ربما يحكيوا ويعطيوا التقييمات نتاعهم بخصوص العروض وبخصوص الدوره بصفه عامه. دونك نعاود نذكركم وين تنجموا تلقاو وتقصوا تساكر اليوم اللي سهرت امير الطرب صبر الرباعي. دونك شباك شارع الحبيب بورقيبه بنزرت بحضر المنقيلة، اداره مسرح الهواء الطلق ببنزرت، وقاعه الفطناسي مساء وليله العرض. شكر كبير لليكيب الكل اللي كانت معايا، الشيخ فتحي البي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه، الياس عبير، وشكر كبير الامل الليبيذي. اجمل تحيات عوض فلعوني، باي باي في الامان. صيف على الموجه، صيف على الموجه، الموجه موجتك، صيف على الموجه.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو لاين 28 820 280.
5: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيه. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
11: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
12: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
11: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
12: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
11: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
13: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: أنفولاين 98 118 232.
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. أنفو لايل 28 820 280.
5: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
11: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك، الولدك ولا بنتك.

0: حالتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحرت منين نبدا؟
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو يقريو بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: راديو أكسجين FM.

0: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصرياً عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشفقة جيرامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si hal karhabtek y weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou illa 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
7: المولد فرحة تهل علينا، وصلات على سيد النبي تزين قلوبنا وتهنينا. المولد فرحة الديار بصلاة على النبي المختار، صلوا عليه وزيدوا وألف وباقي شوية لو نعيدوا. وفرحتنا مع البيجيهاش السنة فرحتين، فرحة النكهة البنينة كيف العادة في ديارنا، وفرحتنا بنجاح صغارنا. أي نعم، فرحتنا بنجاح صغارنا. ملا فاش تستنى؟ كل يوم 5 بونوات للربح ب 300 دينار كل بونو، بداية من نهار الاثنين. 300 دينار أدوات مدرسية، والحكاية حقيقة مش تمثيلية. زورونا في فاميلي سكوير باي بيجيهاش، عمارة الدهش بنزرت حي النخلة. أقضي قضيتك، والتوصيل اللي فات 50 دينار خليه معك، وتليفونك مشرجي بحذاك، والسونوري قوية. ألو، راك ربحت معنا، تنجم تسمعها كل عشية. المولد مع البيجيهاش، فرحة الديار العامره.

0: Oxygène.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم. احنا معاكم نقدموا محتوى يليق بيكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
3: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
2: أمين يا رب العالمين.
4: دعوة حلوة فتحة سكة.
2: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين أفام القلب الحنين، هذه كلمتي للميمة، لميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: Radio Oxygène FM.
1: Publicité.
2: أهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: أكسجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملفاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد سكوكو من محلة جميلي تختار. مع محلة جميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة سكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان والزينة، الفيكي والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة، باش سكوكو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت.

0: انفولايل 28 820 280. تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشه هكا؟ وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
1: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
1: إكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
7: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
6: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
7: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
6: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.

بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انا شايف وعامل كيف، انا طاير كنسمة سيف.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم سهرة الاختتام مع أمير الطرب، الفنان العربي صابر الرباعي، الأربعاء 19 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي، وأكسجين أف أم.

0: غالينا، في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران، حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: أكسجين FM تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
5: وقت ريحة المولد تفوح في الدار، أكيد زكوكو من محلة جميلي تختار. مع محلة جميلي تلقاو كل ما يلزم المولد، عصيدة زكوكو، البوفريوة، بيستاش، الكاكاوية، الجنجلان، وللزينة الفاكهة والحلوى، الكل موجود. ما تضيعش وقتك بين المحلات، ديريكسيون جميلي والقضية تقضات. أسوان مدروسة، جودة عالية وسلعة فرشكة باش زقوقو يتعمل على أصوله. مع جميلي ما تخير عليه حتى محل. مع جميلي ريحة المولد بدات.
6: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: à présent mes 20 ans.
1: Radio Oxygène FM.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلي مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
1: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
3: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: محليك محليك وقت تتبن القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة. محليك وحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكة.
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.
2: Yo man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating but scared to kick reality.
0: Oxygen FM.
3: Look, if you had one shot,